0: يا عذراء. أنا جيتك بهاليوم وبهاللحظة واقف قدامك عشان بدي أفرحك، أفرحك لما أحاول أذكرك باللحظات اللي أنت عشتيها مع ابنك يسوع. يسوع اللي صار إلنا نور، نور العالم. يسوع اللي هو نور الكون، هو المسيح اللي ظهر لنا مواقف عديدة، شع نوره لما تعمد في نهر الأردن، شع نوره وهو جالس فرحان بعرس كانا الجليل، شع نوره لما خلى الخطيين يتوبوا، شع نوره لما تجلى على جبل طابور، شع نوره وهو جالس وسط تلاميذه بيقدم لهم جسده ودمه مأكل ومشرب حقيقي. لهيك رح نبدأ مع هالمؤمنين القاعدين قدامك ونصلي مرة أبانا والسلام والمجد.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطيانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. في السر الأول من أسرار النور بذكرك يا عذراء بلحظة ما يسوع تعمد في نهر الأردن على إيد يوحنا المعمدان. بذكرك يا عذراء لما وضع يسوع إجري بنهر الأردن وبارك المي. بذكرك يا عذراء لما طلب يسوع من يوحنا المعمدان إنه يعمده عشان يشجعنا على الطهارة. بذكرك يا عذراء لما حل الروح القدس بهيئة حمامة يرفرف فرحان والمي نازل على يسوع. بذكرك يا عذراء والمسيح خارج النهر من بعد العماد والله بأيده بيشهد له قدام كل الناس إنه ابنه الوحيد. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل آوان.

0: في السر الثاني من أسرار النور بذكرك يا عذراء لما دخلتي مع يسوع تحضروا عرس كانا الجليل. بذكرك يا عذراء لما زودتي فرحتهم بوجودك. بذكرك يا عذراء لما ابنك تدخل وحول المي لخمر. بذكرك يا عذراء بإيمان الموجودين لما شافوا المي تتحول لخمر. بذكرك يا عذراء بإنك أنت السبب في الأفراح، كل الأفراح.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.

0: في السر الثالث من أسرار النور، بذكرك يا عذراء لما ابنك حاول يربح ضمير الإنسان لما قال له توب. بذكرك يا عذراء بإنه ملكوت ابنك أصبح بالتوبة في متناول كل إنسان. بذكرك يا عذراء كل الأشخاص اللي تجاوبوا مع نداء ابنك يسوع للتوبة. بذكرك يا عذراء بمتى العشار، بزكى، بالمجدلية والسامرية، كل إنسان خاطي رجع للتوبة. بذكرك يا عذراء بإنه إحنا اليوم كمان محتاجين لهالتوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل آوان وإلى

0: في السر الرابع من أسرار النور، بذكرك يا عذراء بالمسيح وهو طالع على جبل طابور عشان يتقابل مع أبوه السماوي. بذكرك يا عذراء بوج المسيح اللي بشع نور. بذكرك يا عذراء بالصحبة الطيبة والحلوة اللي مكونة من الملائكة إيليا وموسى والله الآب ويسوع الابن وبطرس ويوحنا ويعقوب. بذكرك يا عذراء بيسوع وهو غرقان في أعماق الصلاة. بذكرك يا عذراء بالصوت اللي سمعه كل العالم جاي من السماء يقول اسمعوا اسمعوا لابن الحبيب.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الدهرين، آمين.

0: في السر الخامس من أسرار النور، بذكرك يا عطرة والمسيح قاعد عمايدة العشاء وحواليه أصحابه اللي بيحبهم واللي حبوه. بذكرك يا عذراء فرحة العشاء، عشاء الفصح، عشاء العيد، عشاء الخلاص. بذكرك يا عذراء باللحظة اللي فيها المسيح أخذ قطعة الخبز وحولها إلنا لجسده المقدس. بذكرك يا عذراء باللحظة الثانية اللي فيها المسيح أخذ الكاس اللي فيه الخمر وحوله لإلنا لدمه الكريم. بذكرك يا عذراء بيسوع اللي قدم لنا كل إشي، اللي قدم لنا ذاته ذبيحة حية طاهرة نقية لخلاص العالم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين، آمين.

0: يا عذراء، بعد ما ذكرناكي باللحظات الحلوة اللي بتفرح قلبك، قلنا عندك طلب انك تقبلي منا الصلاة المكونة من السلام عليك يا سلطانة، من أجل كل شخص ما قدرش يحضر معنا، ومن خص بالذكر كل المرضى. السلام عليك يا سلطانة يا أم الرحمة،
1: السلام عليك يا حياتنا
0: وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، ونتنهد إليك
1: نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة. يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول،

0: الساعة الآن 7:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يومياً 1:30 ظهراً ويعاد 10:00 ليلاً. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال

0: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والصياغة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الانترنت.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يومياً الساعة 1:30 ظهراً ويعاد الساعة 10:00 ليلاً. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا. برنامج أخبار الصباح برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرون، خيارك الأفضل لسلامتك. العنوان: بيت صحور، شارع YMCA، هاتف رقم 0592 196 007.

أسعد الله صباحكم بكل الخير مستمعين الأعزاء، مستمعي موال عبر 101.7 FM. صباح يوم جديد، صباح مشرق إن شاء الله، السبت 16 من أيار 2026. أينما كنتم تتابعون 101.7 FM أو قناة موال التلفزيونية عبر الريسيفرات المختلفة، أهلا بكم في أخبار الصباح. تحياتي إنجي سابا. آخر التطورات الإخبارية لهذا اليوم.

يبدو أن الاستعدادات مكثفة لاحتمال تجدد الهجمات على إيران في تقرير أمريكي لهذا الصباح. إذن تجري الولايات المتحدة وإسرائيل أيضا استعدادات مكثفة، هي الأكبر منذ بدء وقف إطلاق النار لاحتمال استئناف الضربات على إيران في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. يعني مصدر من الولايات المتحدة يقول أن خيار آخر يتمثل في نشر قوات عمليات خاصة في المنطقة للبحث عن المواد النووية المدفونة في الأرض. في شهر 3 وصلت إلى الشرق الأوسط مئات من قوات أمريكية في عملية طبعا كانت هدفها منح ترامب هذا الخيار موضوع الحرب يعني، ولكن هذه العملية من جديد ستتطلب آلاف من قوات الدعم التي من المرجح أن تزج في معارك مع القوات الإيرانية. طبعا نعرف انه صرنا يعني من وقت مبكر من الحرب نعرف انه الامريكان مش راضيين عن هذه الحرب وخاصة التجنيد، ويعني هلأ بده ينشر قوات اكثر، وهذا امر عماله بنهضوه الامريكان داخليا. يعني ممكن وسائل التواصل الاجتماعي مرات تبين هذا الجانب من الجنود الامريكان، ابدا مش راضيين عن هذا الكلام. وزيرة الجيوش الفرنسية اسمها فوتران شي زي هيك، أعلنت يوم الأمس وصول حاملة الطائرات تشارل دي غول إلى بحر العرب. أوضحت وزيرة الجيوش الفرنسية في تصريحات جديدة لها أن حاملة الطائرات تشارل دي غول ستساهم في مهمة محايدة لفتح مضيق هرمز بطريقة غير هجومية. لا نعرف انه فرنسا جنب 25 دولة تانية اعلنوا انه في مهمة عسكرية، هاي المهمة متعددة الجنسيات، مهمة مستقلة، مهمة دفاعية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز في ظل استمرار الاضطرابات اللي بتشهدها طبعا حركة الشحن عبر الممر البحري الحيوي من وقت اندلاع الحرب. فالحركة هاي او المهمة زي ما سموها تحركاتها بتقودها فرنسا وبريطانيا ليأمنوا حرية الملاحة وحماية حركة التجارة الدولية في الممر البحري الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية.

الاحتلال صبح يحكي اغتلنا قائد قسام اغتلنا قائد قسام. طيب شو اللي صار؟ يبدو أنه كان في استهداف لشقة سكنية في حي الرمال وسط مدينة غزة في قصف إسرائيلي شديد جدا، قصف بخمسة صواريخ على الأقل، نزلوا طابق من عمارة سكنية مأهولة. طبعا نحكي عن شهداء، عن جرحى، حريق كبير وكل هذا الكلام. فاللي صار انه الجيش، جيش الاحتلال الاسرائيلي اعلن انه استهدف الرجل الاول في كتائب القسام عز الدين الحداد. قال كل هذا خمس صواريخ، وبعدين رجعوا هاجموا سيارة مدنية كله عشان اغتيال طابق كامل، راح وشقق سكنية شهداء وجرحى، ثلاث شهداء من الحصيلة مع عدد كبير من الجرحى، وطبعا خراب في كل المكان. مثل البوم حين يحل يحل الخراب، هكذا كان يقال في الأمثال العربية القديمة. هذه إسرائيل. جلس على طاولة المفاوضات كل من الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي على طاولة أمريكية، وقرروا تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل 45 يوم، وراح تصير في جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل خلال شهرين أو ثلاث أشهر. فبالتالي يعني نحكي عن وقف إطلاق نار وتمديد وقفهم، يعني بعرفش مش شايفين الواقع تمديد وقف إطلاق النار؟ لا، لأنه لم يتوقف إطلاق النار أصلا على الجبهة الشمالية لإسرائيل، على الجبهة الجنوبية للبنان. ف يعني مناقشات كانت على طاولة أمريكية، وهدفها يكون في سلام دائم بين لبنان وإسرائيل وتحقيق اعتراف كامل بسيادة كل طرف وسلامته الإقليمية.

المستوطنون قاموا بتنفيذ جولات استفزازية في القدس القديمة يوم الأمس الجمعة في ذكرى النكبة. المسجد الأقصى المبارك تم اقتحامه تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع تنفيذ مجموعات أخرى أيضا جولات استفزازية في أزقة مدينة القدس وسط الإجراءات هذه اللي بنحكي عنها إجراءات عسكرية دايما بتكون مكثفة. كانوا في منطقة باب الأصباط مفروض أنهم صلوا صلاتهم يعني داخل باحات المسجد الأقصى طقوس وما طقوس كل هذا الكلام. الشرطة كانت معهم, قيود كانت مشددة على المصلين طبعا اللي جايين على المسجد الأقصى نفسه للصلاة, ولكن القيود عليهم

سباقات دراجات يعني, فدراجات هوائية, فيعني كان في جدا طرق صعبة على غير يعني الصعب اليومي. هذا كان مبارح يعني صعب بمضروب بعشرة, لك نشاط رياضي, طلع راس مين؟ طلع راس الفلسطينية. إسرائيل طبعا لديها نقص في الجيش, لأنه بنحكي عن جبهات كثيرة, جبهة إيران اللي كانت مفتوحة أيضا وهلا بعملوا استعدادات لإلها, جبهة لبنان, جبهة غزة, جبهة كله, فصار في نقص في الجيش الإسرائيلي, فحاليا 15,000 جندي في نقص. فرئيس الأركان هذا زمير أحكى أنه هذا خطير على مستقبل الدولة العبرية, والأحزاب الدينية رافضة الخدمة العسكرية لأنها متفرغين لدراسة التوراة, فطرحوا استقدام 12,000 جندي مرتزقة مقابل أجر سخي. ف يعني حاليا مثلا أوكرانيا عملت هذا الإشي, جابت 10,000 مقاتل أجنبي برا أوكرانيا, فممكن هذا كمان يصير, وهذا مش أمر جديد على إسرائيل إنه يجيبوا مرتزقة من الناس اللي مرفوضين في بلدانهم وعايشين على علاقة على المجتمع, بيجيبوهم بيدفعوا لهم أجر زهيد جدا مقابل يكونوا بالجيش الإسرائيلي.

الصحة اللبنانية تعلن عن 37 مصاب في غارات إسرائيلية على بلدات بقضاء صور. مؤتمر فتح طبعا في تحركات كثيرة حوله، والمعركة على زعامة حركة فتح تشتد. أيضا في ظل هذه الأجواء، الجيش الإسرائيلي يعزز من قواته في الضفة الغربية. خلال 48 ساعة الماضية تقريبا، في ضوء انعقاد المؤتمر الثامن لحركة فتح اللي يعقد لانتخاب قيادة الحركة والسلطة الفلسطينية. نحكي عن تحديد أعضاء اللجنة المركزية 18 الذين سيتولون إدارة الحركة، بالإضافة إلى 80 ممثل رفيع المستوى آخرين سينضمون أيضا إلى قيادة المنظمة، وفقا لطبعا الوسائل الإعلام، وفقا للحقائق التي تدور في مؤتمر فتح الثامن.

أخبار الصباح متواصل وإياكم برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول شارع الـYMCA بيت سحور. هاتف رقم 0592196077. إلى حالة الطقس قبل أن نستكمل جولتنا الإخبارية. بحسب الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم السبت بنحكي عن جو غائم جزئي إلى صافي معتدل في معظم المناطق، ما في تغير كبير على درجات الحرارة اليوم عن يوم الأمس. في ساعات الصباح اليوم فرصة مهيئة خفيفة وضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق. ففي ساعات المساء والليل الجو غائم جزئي إلى صافي، بارد نسبيا في المناطق الجبلية ولطيف في بقية المناطق. اليوم درجات الحرارة العظمى 22 والصغرى المتوقعة 14 درجة. يوم الأمس الجمعة

أدى صلاة الجمعة 45,000 في المسجد الأقصى، 75 ألف في المسجد الأقصى المبارك.

الحركة العالمية كلها متوترة بسبب الحرب، وهل في حرب وما فيش حرب؟ هذا هو السؤال الكبير اللي بدور حوالين العالم حاليا. هل في استئناف للحرب مع إيران أو لا؟ يبدو أنه ترامب عماله شوي شوي بيغير تصريحاته من أنه بده يروح دبلوماسي ويروح يفاوض وكل هذا الكلام، إلى أنه يقول لم أكن مؤيدا لوقف إطلاق النار مع إيران. هلا صار هيك يحكي. طبعا اعتدنا أنه ترامب بيطلع تصريحات متناقضة، فما فيش أي اعتماد على أي تصريح لحاله. يعني في ترامب، ترامب هو تأخذ الصورة بكاملها، شو ماله كيف تقلبات مزاجه، وبعدين نتطلع على التحركات على الأرض. رئيس الوزراء الإسباني شانسيز يقول إنه إسبانيا قاطعت مسابقة الأغنية الأوروبية اليوروفيجن بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة، وهذا يضعنا على الجانب الصحيح من التاريخ. فإسرائيل شاركت في مسابقة أغاني وعالمية وكل هذا الكلام، هي أوروبية يعني، بس إنه العالم كله بتابعها، فإسبانيا قاطعت. فأقول لك هذا موقف مشرف يعني.

إذن يوم الأمس 15 من أيار كانت الذكرى 78 لنكبة عام 1948. تأتي ذكرى النكبة في ظل أجواء مليئة بالتوتر حول استئناف الحرب أو لا، حول أجواء اقتصادية سيئة جدا في العالم كله، أزمات طاقة، كل هذا الكلام.

طبعا انتهاكات الاحتلال، انتهاكات المستوطنين تتصاعد يوميا، يبدو أنها هذه المرة بحق المدارس وتهديد الطلبة في التعليم. هذا ما تؤكده وزارة التربية والتعليم العالي، أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستعمرين تتصاعد بحق المدارس والمؤسسات التعليمية الفلسطينية، وهذا بشكل غير مسبوق. ومنحكي عن كارثة حقيقية بتهدد حق الطلبة في التعليم الآمن، في التعليم المستقر. فيعني هي سياسة ممنهجة ضد كل قطاع التعليم. فمثلا اقتحم جيش الاحتلال مدرسة سيد الظهر الثانوية للبنين، واعتداء جديد على سلسلة اعتداءات على هاي المدرسة. فيعني بيحطوا شعارات مثلا على الجدران، المستعمرين بيدخلوا مدرسة قدر توقان في نابلس، حملة همجية مسعورة كانت تحتها، بتستهدف كل المؤسسات التعليمية هذه الحملة، ولكن تحديدا هذه المدرسة. طبعا في مناطق أم الخير، مسافر يطا، المالح، في الأغوار الشمالية، المغير، كل هذه المناطق كلها مستهدفة، مستهدفة فيها المدارس، مستهدفين الطلاب، حقهم في التعليم، حقهم في الوصول إلى أماكن تعليمهم. طبعا وزارة التربية والتعليم بتضم صوتها لصوت الكثيرين اللي ناشدوا المؤسسات العالمية ومؤسسات السلام بأنه يشوفوا حل لتحركات المستوطنين هذه والتحركات الهمجية وتحركات الجيش بحق المدارس والطلبة. الفاينانشال تايمز الأمريكية تنشر خلافات القيادة داخل حزب العمال، تنذر بأزمة حكومية في بريطانيا. يبدو أنه في مخاوف في بريطانيا من أن تؤدي الخلافات داخل حزب العمال الحاكم إلى شلل في عمل الحكومة وتعطيل عدد من المشاريع الرئيسية. صنعاء تجدد تأكيدها لدعم حزب الله. سلاح حزب الله يقولون هو عنصر القوة في التصدي للاحتلال الإسرائيلي، وجبهة لبنان هي خط الدفاع الأول للأمة العربية في مواجهة إسرائيل، تقول صنعاء على لسان يعني أحد ممثلي اليمن. طبعا كوبا كان فيها انقطاع واسع للكهرباء وتعود الكهرباء إليها مجددا، ولكن هذا الخبر طبعا هو بيخوف، لأنه العالم في أزمة طاقة، والعالم في بلدان يعني بتكون هي الـ أشد تأثرا في هذا الكلام. فانقطاع التيار الكهربائي لأيام وأسابيع طبعا هو موضوع يطرح على طاولات الدول في ظل استمرار أزمة الطاقة، استمرار حصار مضيق هرمز.

يرتفع عدد الشهداء في تصفية قيادي حماس إلى 7 شهداء. هذا الخبر عماله بتجدد كل شوي، لأنه طبعا إسرائيل تقول أنه كل هذا القصف كان لتصفية قيادي في حماس، فإلى الآن 7 شهداء ارتقائهم. نحكي عن مساء الأمس، بنحكي عن قصف لشقة في عمارة، فكل الطابق طار بالصواريخ والطيران عم بيستهدف كان فيها، يعني شيء مرعب الصراحة. فهل فعلا كان هذا استهداف ولا لا؟ إلى الآن لم يؤكد اغتيال القائد العام للقسام عز الدين الحداد. في أقل من نصف ساعة إذن استهداف طائرات لسيارة، وبعدين 5 صواريخ على العمارة على الشقة، وهذه يعني تقريبا كانت الأحداث.

إذا عاد ترامب من الصين وهذه الزيارة اللي كثير انحكى عنها زيارة تاريخية وزيارة تاريخية كان مع رجال أعمال عشان يقوي بقول لك العلاقات الاقتصادية ويستثمر وهدول رجال الأعمال في الصين. إيلون ماسك كان معاهم وماسك كان عليه كثير أضواء. هو تصرفاته غريبة جدا هذا الرجل يعني, فعلى أساس أنه أعداء عدو مع ترامب الآن ولكن راح معه على الزيارة هاي التاريخية كما يقول ترامب. فأنه بعد ما رجع على متن الطائرة الرئاسية كان يحكي أصلا قد نضطر إلى إعادة النظر في بعض الأمور لأننا شهدنا هدنة قصيرة دامت شهرا واحدا, وهو بيحكي على إيران. بقول لك المحادثات بين واشنطن وطهران طبعا هي على وشك الانهيار, ف منشوف يعني لسه هذا الموضوع مش مبين تماما انه اطلاق نار مش اطلاق نار, عودة الى المعركة ولا لا, ولكن على الارض يبدو انه في فعليا حشد للجيش وحشد للعتاد. الله يستر. احنا الجوز البلد الوحيد اللي لما بنقرأ اخبار منضل نقول الله يستر يعني, وما بنقدرش نلتزم بنصوص الاخبار 100%. يعني بتضلها تتكشف شوية بيانات من الحرب على إيران وكل شوي بيطلع تقرير. تقرير أمريكي يكشف أن رئيس الموساد الإسرائيلي قام بزيارتين سريتين على الأقل إلى الإمارات خلال الحرب مع إيران. على الأقل يعني في أكثر من هيك, فمرتين راح رئيس الموساد على الإمارات. فهذا الول ستريت جورنال بتكتب عن مسؤولين عرب وعن مصادر مطلعة. يعني صارت الزيارة في مارس وفي أذار في أذار يعني وفي نيسان عفوا لأغراض التنسيق الاستراتيجي. يبدو أنه عمق الشراكة بين إسرائيل والإمارات في مواجهة إيران شراكة عميقة جدا بين إسرائيل والإمارات, وعمقها إحنا ما حدا بيعرفه لهلا. لكن هاي التقرير بتقول الموساد ورئيسهم كان في زيارتين سريتين على الأقل إلى الإمارات.

وزارة العدل الأمريكية توقيف العراقي محمد السعدي بتهمة الانتماء إلى حزب الله. الولايات المتحدة تعلن توقيف هذا المواطن العراقي وتنقله إلى أراضيه.

بعد قرار سحب قوات من ألمانيا، البنتاغون يلغي نشر 4000 جندي في بولندا. إلغاء نشر 4000 جندي في بولندا هذه مؤشرات إلى إعادة ترتيب الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا.

إغلاق منطقة الناقورة على الساحل اللبناني واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة. وزارة الصحة الإسرائيلية تعترف ب 17 إصابة بنيران حزب الله يوم الأمس، وهذه اعترافات طبعا بتكون نص الواقع إذا مش أكتر.

هذا تمديد الهدنة في لبنان 45 يوم مسخرة، لأنه طبعا نحكي عن أنه تمديد، ما هو ما صارش وقف إطلاق نار ليصير تمديد، ولكن المفاوضات تمت وصار في قرارات. في ظل هذه المفاوضات والتفاهمات كانت قوات حزب الله بترد على القوات الإسرائيلية وتستهدف سكنة في كريات شمونة وتستهدف جرافات أيضا والتجمعات لجيش الاحتلال، كلها عند أطراف بلدات الجنوب في بيانات للمقاومة الإسلامية كانت متتالية. يبدو أن نتنياهو نجح في دفع أمريكا نحو الانخراط المباشر في المواجهة مع إيران، ونتنياهو يراهن على قدرته في إشراك دول المنطقة بشكل أوسع، أو على الأقل إظهار العرب أنهم جزء من معادلة الحرب.

0: إذن منحكي عن أسئلة تدور حول هل تستأنف الحرب أم لا، تعزيزات عسكرية واستراتيجية. نتواصل مستمعينا مع جولتنا الإخبارية بعد هذا الفاصل الإعلاني، ابقوا معنا.
1: راديو موال،
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
5: من حقك تحكي.
6: إذا ما أجت المي لقلب كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص صفح الكيل منهم.
5: من حقك تشكي.
7: دورونا، والله بسكر جنيه وحياتي ولادي، بسكر جنيه كل انتجار وطلع.
5: أنت مواطن في هالبلد.
8: إحنا بنعرف راديو موال، كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في شغلة عملة قلت لك في أول واحد، وأنا ما أفكر أبو قصايين فيها، تحت من الحق لو عقفها ركبتها.
5: لكن وين المسؤول؟
7: وعدة تخلص سوف أزيدي بنزل تكون نتيرة يا سيد العزيز، وعدة نستعلم المية سوى درامي تكون نتيرة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمت أن أطلع ضريبة يا سيد العزيز.
5: صوتك بوصل وممكن يغير.
9: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
5: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
10: أنا عارف أنت كبير على القاعدة دي.
11: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

أهلا بكم مجددا في أخبار الصباح. إذن السبت 16 من أيار ومتواصلين مع أخبار الصباح برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول بيت سحور شارع الـ YMCA. هاتف رقم 0592 196077.

تحركات قوات الاحتلال وآخر التطورات في 24 ساعة الماضية حتى يعني من مساء الأمس كمان، يعني اليوم آخر إشي هو إدرام النار أو يعني إشعال النار في منزل الدكتور فتحي خالد في ترمس عيا شمال رام الله. نحكي عن ساعات الفجر، يعني هكذا هي أصبحت اعتداءات المستوطنين تصل إلى هاي الدرجات، بدخل بولع في بيتك وانت قاعد فيه. الولايات المتحدة تدرس مطالبة إسرائيل بتحويل ضرائب السلطة الفلسطينية إلى خطة إعادة إعمار غزة. أموال الضرائب الفلسطينية تقدر ب 14 مليار شيكل أو 5 مليار دولار، فأمريكا بدها تحول هاي المصاري اللي هي دفعها الفلسطينيين لإعادة إعمار غزة واللي هي مأكولة على الفلسطينيين، وإذا دخلت هاي الأموال بتنحل أزمات كثيرة منها الرواتب في رواتب الحكومة يعني الموظفين. اقتحمت قوات الاحتلال نحالين غرب بيت لحم الليلة الماضية واحتجزت عدد من المواطنين بعد هذا الاقتحام، وأيضا اقتحام لتقوع جنوب شرق بيت لحم. بيت لحم نفسها، وكانت قوات الاحتلال متواجدة أيضا في الخضر وفي مخيم تهيشة. هذا الحكي تقريبا بدأ من الساعة 10 الليلة الماضية انتهى منتصف الليلة الماضية. المستوطنون كانوا يهاجمون منازل المواطنين بالحجارة ويقوموا بعربداتهم في وادي الحسين في مدينة الخليل، ضربوا حجار على الناس. صور مستوطن يعتدي على كلب حراسة داخل منزل مواطن في عطارة شمال رام الله. مستوطنون أيضا يعتدون على المواطنين ويضربون النيران في غرفة زراعية وعدد من مركبات المواطنين في الجهة الغربية من شقبة غرب مدينة رام الله، وهدول المستوطنين صار اسمهم فتية التلال الإجرامية. هم موجودين يعني بس بدربوهم أكثر وأكثر، بقول لك فتية التلال، فيعني هدول هم اللي بيهجموا على الناس، بولعوا في السيارات، بولعوا في المزارع، بولعوا في الحيوانات.

طبعا صارت شغلة أنه تمرك أمام المقامات الدينية وتبصق هذه في المستوطنات عادية. يعني نحكي عن مسيرة أعلام كانت موجودة والمستوطنين كل ما يمروا أمام مقام مسيحي مثلا يقوموا بالبصق. هذه لقطتها كاميرات المراقبة وانتشرت أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي. المشكلة بتنتشر لإلنا، بتنتشر للفلسطينيين، بتنتشرش للعالم اللي لازم يشوف هذه الممارسات. متواصلين مع أخبار الصباح، وفرع مكافحة المخدرات الخليل مع الشرطة أيضا قبضوا على أكثر من نصف كيلوغرام من مواد يشتبه بأنها مخدرة، وثلاث أشخاص أيضا قبض عليهم داخل منزل في الظهرية جنوب الخليل، فضبطوهم وضبطوا ما بحوزتهم. فهون بتكون تعاطي وإتجار. يعني قوات الاحتلال اقتحمت مسجد بيت الشيخ في خرب الطانة شرق بيت فوريك شرق نابلس ومنعوا المصلين من أداء صلاة الجمعة. صورة للجيش هو ماسك في المصلين وبسحب فيهم، يعني شو بدك فيهم؟ فيعني الجيش بيحاول كان يقطع الصلاة وبده يعتقل الإمام وأبدا ما تحركش مكانه، فاستسلم الجيش وعاد ليحاصر المنطقة وبعدين أخدهم كله. وكان في أراضي زراعية عم تنحرق غرب سلفيت مبارح ونتيجة أعمال المستوطنين التخريبية. يعني كان حريق هائل في غرب سلفيت. يوم الأمس تم تصوير رئيس الأركان زمير وهو بزور التمرينات المفاجئة، زيارات مفاجئة. كان في تمرينات على الحدود الأردنية، وقال أحد دروس 7 أكتوبر هو الحاجة إلى الاستعداد العالي والمستمر والدائم.

إذن بالرغم من تضييقات الاحتلال وتضييقات المستوطنين، بنحكي عن 75 ألف أدوا صلاة الجمعة يوم الأمس في المسجد الأقصى المبارك، ولكن كان في نفس التوقيت مواجهات بين الشبان المقدسين والمستوطنين في البلدة القديمة، ضرب وكل هذا الكلام. طبعا الشرطة والجيش إلى جانب المستوطنين كانت تحميهم وبتحاول تبعد الشبان عن هذا الموضوع. طبعا المستوطنين كل أساسهم استفزاز بأعلى الدرجات، يعني ما بعرفش أي حدا عنده ثبات انفعالي عالي ممكن يصمد قدام المستوطنين واستفزازهم. مبارح إذن بنحكي عن أزمات خانقة، في صور لهذه الأزمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيره، جنوب القدس خاصة، يعني تجمعات كبيرة وهذا الدرجات الهوائية وكل هذا الكلام. أغلقوا الشوارع الرئيسية بحجة تأمين هذا الموضوع، وكمان مسيرة أعلام المستوطنين، هاي المسيرة ممنوع تقرب عليها، وصار إيش كان في عنف بتواجهه إذا قربت على مسيرة الأعلام. فمثلا الشارع الرئيسي قرب مثلا أم صفا شمال غرب رام الله كان تماما مغلق، وفيها مسيرة الأعلام كانت واضحة في صور من هناك.

لأول مرة منذ احتلال المسجد الأقصى المستوطنون أقاموا صلواتهم احتفالا بذكرى احتلال القدس أمام باب الإسباط صباح الأمس، ورفعوا رايات الهيكل المزعوم. بن غفير يقول: لدينا خطة للاستيطان في لبنان، ولدينا خطة لتشجيع هجرة سكان غزة والضفة الغربية. يجب محو خطوط مناطق ألف باجيم، فالأرض كلها لنا. تصريحات بن غفير. أن مستمعينا تواصلين مع أخبار الصباح برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول، شارع الـYMCA بيت ساحور، 0592-19-6077. ننتقل إلى بعض الأخبار المنوعة.

العثور على أكبر ياقوتة نادرة وثمينة في ميانمار. ميانمار التي تشهد نزاع مستمر، بنحكي عن 11 ألف قيراط من ياقوتة نادرة وثمينة جدا، وهي ثاني أكبر حجر كريم. وين نحصل على هذا الياقوت ونلاقيه فجأة ونلاقيه صدفة مثلا؟ ياريت

دائما نحاول هيك نلاقي شوية منوعات. جولة جديدة من الحروب التركية اليونانية ولكن في الطعام. خلافات الأطعمة التقليدية تعود لتطل على العلاقات التركية اليونانية، هاي المرة حول شوربة الكرشات اسمها أشكمبا بالتركية وباليونانية باتسها. ففي حرب بينهم عشان منظمة اليونسكو بدها تسجل هذا الطبق كتراث ثقافي. بس لمين؟ لتركيا ولا لليونان؟ أقول لك هذا تقليد شعبي في اليونان والأتراك يحاولون أن يأخذوا. المشكلة أنه الأتراك قعدوا 400 سنة محتلين المنطقة، فلابد أنه كان في بهتان من ثقافة تركيا على ثقافة الشعوب المحتلينها وبالعكس. يعني كمان ممكن ثقافة الشعوب هاي أثرت على ثقافتهم، فبالتالي في حرب في اليونسكو على شوربة الكرشات. لمين؟ لليونان ولا لتركيا؟ المغني المغربي سعد المجرد يحكم مرة جديدة بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة الاغتصاب.

تلوثات بكتيرية قاتلة في كريم مفروض أنه مشهور وموجود بالأسواق بكثرة، يبدو أنه في الولايات المتحدة فقط تم سحبه من الأسواق لأنه متلوث ببكتيريا قاتلة. شركة فارماكال أعلنت عن سحب هذا الكريم، كريم بيعالج الأكزيما وبنباع على الانترنت وبالمتاجر، ممكن نكون شفنا منه هذا فارماكال. على كل حال بقولك متلوث بنوع خطير من البكتيريا، الشركة سحبته بس هلأ حول العالم سحبته كمان، فهذا هو السؤال. فارماكال روسيا لديها 77 مليون قطعة أثرية، فوزيرة الثقافة الروسية وضعت أمام منظمة التعاون الإسلامي وضعتهم أمام أرقام غير مسبوقة تعكس حجم الإرث المتحفي لبلادها، ومهدت الطريق لشراكة ثقافية تاريخية عابرة للحدود. فهون بنحكي عن مؤتمر وزراء الثقافة لمنظمة التعاون الإسلامي، فالاستعراض الروسي كان جدا لافت في هذا المؤتمر، لأنه نحكي عن 138 متحف، نحكي عن 83 منطقة روسية، مخيف القطع الأثرية الروسية 77 مليون قطعة أثرية، وبدهم هذا التعاون أنه يصير في انتباه لهذا الإرث الثقافي الروسي. ملوث هوائي جديد ينتشر ويثير قلق العلماء عالميا. فما هو الملوث الهوائي الجديد؟ يعرف باسم الميثيل سيلوكسان، يعتقد انه يؤثر سلبا في صحة الانسان وفي صحة المناخ، فهو يستخدم في زيوت المحركات، يستخدم في مستحضرات التجميل، في مواد التشحيم، في المنظفات المنزلية. فهذه المركبات موجودة في الهواء وبنسبة أعلى بكتير مما كان متوقع، فأثارها مش بس على المدن الكبرى، كمان في مناطق ريفية، مناطق الغابات، مناطق ساحلية موجود هذه التركيبة. فهذا يعني مهم جدا أنه نعرف أنه من ملوثات الهواء الشديدة، فتأثيرها قوي جدا على دماغ الإنسان وعلى صحة الإنسان بشكل عام وعلى المناخ كمان. كرة القدم الرسمية الجديدة لكأس العالم أثارت جدل واسع، لأنه بقولك تصميمها قد يقلل من مدى الركلات الطويلة حسب علماء الفيزياء، فهو تصميم غير مألوف مقارنة بالكرات السابقة. فيعني ما عجبتهم مش الكرات الجديدة اللي مستخدمة في مونديال 2000 في يعني هو في 2026 في كأس العالم، لك هذه غلط تصميمها فيزيائيا وراح تقلل من المدى الممكن توصل هاي الطابة وتقلل من فرصة تحقيق الأهداف. حلو في ناس قاعدة لدرجة انها تحلل تصميم الكرة اللي راح تستخدم في كأس العالم وتحلل اذا بتنضرب بتجيب كول بتجيبش كول او مداها بيكون اقصر. حفيدة السلطان عبد الحميد طالعت نق على وسائل التواصل الاجتماعي تنق وتقول غلاء المعيشة والإيجارات في تركيا وبتولول، يعني ما هي حفيدة سلطان، فاضطرت لإخلاء للأسف أخلت القصر، قصر نيلهان سلطان في اسطنبول، فهي كانت مشغلته مطعم يعني، ولك الأجار غالي ما قدرتش عليه. طيب حفيدة السلطان وبنت السلطان وكل هذا الكلام، مش قادرة على غلاء المعيشة. جوجل تطلق ميزة جديدة للحد من إدمان التصفح.

لك في شيء اسمه نقطة توقف أطلقتها جوجل، اسمها بوز بوينت أو نقطة توقف، وهي أداة تتيح للمستخدمين اختيار تطبيقات محددة ليظهر قبل فتحها عد تنازلي لعشر ثواني. خلال هاي المهلة يطلب منك التفكير ليش أنت داخل على هذا التطبيق، في محاولة للحد يعني من الاستخدام العشوائي أو الاستخدام المفرط. كل شوي بيطلع لك بوز أو بيطلع لك توقف في الشاشة، بعد من العشرة للواحد بشكل عكسي، قال عشان يعطيك فرصة تفكر أنا ليش بدي أدخل على هذا التطبيق، ليش بدي أكمل أتفرج على فيديوهات، فيعني محاولة للحد من هذا الإدمان. صار إدمان طبعا عند الكبير والصغير حول العالم. التسلا تستدعي السيارات طبعا تستدعي 218 ألف سيارة كهربائية من الولايات المتحدة بسبب مشكلة في كاميرات الرؤية الخلفية الموجودة في تلك المركبات. مش أول مرة تسلا بيطلع عندها مشاكل في سياراتها. الأغلى في العالم يعني حاليا في سوق السيارات الكهربائية وكل هذا الكلام. هذه جولتنا في الأخبار المنوعة. مزاد علني عمل في مع ملياردير ولاعب كرة سلة فقط، جمعوا فيه 9 ملايين دولار للأعمال الخيرية. نجم كرة السلة ستيفن كوري والملياردير وارن بافيت. شخصين في عاشق بجمعوا 9 ملايين دولار. تتفشى الإيبولا في الكونغو وتسجيل 65 حالة وفاة.

إذن مستمعينا كانت هاي جولتنا في الأخبار المنوعة. نعود لنطلع معا على أهم العناوين والملفات لهذا الصباح، صباح 16 من أيار 2026، وبرنامج أخبار الصباح برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول، بيت سحور شارع الواي ام سي اي 0592 196 077.

0: طبعا ذكرى النكبة كانت يوم الأمس، كانت هناك عدة مدن أحيت ذكرى النكبة في مظاهرات داعمة لفلسطين. الإمارات تسرع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز أزمة مضيق هرمز. رموز النظام المخلوع في سوريا يخضعون للمحاكمة والاعتقال. وحدات أمريكية اعتقلت قيادي في كتائب حزب الله العراقي وتنقله إلى الولايات المتحدة. المستشار الألماني فريدريش ميرتس عماله بيعاني من أخطاء في كلامه، وسبب هذه في تكرار زلاته السياسية وانتقادات علنية غير محسوبة للحليف الأمريكي وأخطاءه داخل ألمانيا. واشنطن إذن يبدو أنها تدرس تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى مجلس السلام لتمويل الخطة المتعثرة بشأن قطاع غزة وخطة إعادة الإعمار. بنحكي عن 5 مليار دولار، وهي أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل. بقول لك هذه بدنا نستخدمها في إعادة الإعمار بقرارات أمريكية. وعاجل من وزارة الصحة ارتقاء الشاب نور الدين كمال حسن فياض 34 سنة برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين. أيضا ملفات هذا الصباح وعناوينه: مر معنا أيضا في جولتنا الإخبارية الحديث عن الاستعدادات المكثفة لاحتمال تجدد الهجمات على إيران، هذا أمريكا، وإعلان القضاء على الرجل الثاني في تنظيم داعش، ترامب يقول قضينا عليه، بلال المنوكي وأعلنوا القضاء عليه في تنظيم داعش. قضوا عليه يعني قتلوا. لن يرهب شعوب أفريقيا بعد الآن ولن يساعد في التخطيط لعمليات تستهدف الأمريكان، هذا تحديث جديد. لأن من الملفات التي أيضا كنا معها لهذا الصباح، بنحكي عن 7 شهداء و50 جريحا في اغتيال الحداد القيادي في حماة في القسام. تأكيدات فلسطينية غير موجودة على أنه فعلا اغتالوه، بس ضربوا ضرب قاسي جدا وقوي جدا في هذا القصف وهذا الاغتيال. والقرار بشأن المضيق في يد إيران يقول وزير الطاقة الأمريكي. تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل 45 يوم. المفاوضات كانت في واشنطن. يوم الأمس مسيرة أعلام للمستوطنين إغلاق الطرق، أزمات خانقة وشيء يعني مثير للقرف والإشمئزاز. أيضا اقتحامات للمسجد الأقصى في ظل وجود 75 ألف مصلي يوم الأمس في المسجد الأقصى. الاستعانة بمرتزقة لتغطية النقص في جيش الاحتلال باستقدامهم من خارج إسرائيل. ناقلات إيرانية تبحر نحو الصين رغم الحصار الأمريكي. إذن مستمعينا بنحكي عن هذه العناوين، وهذه أهم مرة معنا اليوم في جولتنا الإخبارية. يبدو أنه الموضوع بيحكي أكثر عن توترات قائمة في المنطقة، عن تحركات فرنسية بريطانية مكثفة أكثر مع 25 دولة تانية عشان يكسروا الحصار في مضيق هرمز. فكل هذه التحركات وتوترات عنيفة جدا على الجبهة الأمريكية الإيرانية. هل سيستأنف وقف إطلاق النار؟ هذا هو السؤال الأكبر هذه الفترة. دقائق تفصلنا عن 9 مستمعينا، ونحييكم من أخبار الصباح. نشكركم طبعا على حسن المتابعة، ونصل إلى ختام برنامج أخبار الصباح لهذا اليوم 16 من أيام أيار 2026 السبت مع طقس غائم جزئي إلى صافي ومع بقاء درجات الحرارة كما هي يوم الأمس. نترككم مستمعينا في أمان الله. تحياتي إنجي سابا وشكرا على حسن المتابعة.
1: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا. برنامج أخبار الصباح برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول. خيارك الأفضل لسلامتك. العنوان: بيت صحور، شارع YMCA، هاتف رقم 0592 196 007.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: من حقك تحكي.
2: إذا ما أجت المي لألف كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص صفحت كل منهم.
1: من حقك تشكي.
3: دورونا والله بسكر بني وحياتي أولادي، بسكر بني كل انفجار وطلع.
1: أنت مواطن في هالبلد.
4: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني شو اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في شغلة عملة قلت لك أول واحد، وأنا ما أفكر أبو قصي أنت يعني تحت سنة الحق لو أعطيتها ركبتك.
1: لكن وين المسؤول؟
4: وعد أعطيك له السلطة جديدة بينزل تكون نشارة يا سيد العزيز، وعد أنت عنا المية في وقرام تكون نشارة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمش أن أطلع ضريبة يا سيد العزيز.
1: صوتك بوصل وممكن يغير.
5: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
1: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4:00 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة دي كمان.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

فكرت الحب كلمة على ورقة بكتبها اليوم بمحيها وبتبقى دار الأشواق عطول بطل سرقة.

0: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: من حقك تحكي.
3: إذا ما أجت المي لقلب كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كل منهم.
2: من حقك تشكي.
4: دورونا، والله بسكر جني وحياتي أولادي، بسكر جني كل انفجار وطلع.
2: أنت مواطن في هالبلد.
5: إحنا بنعرف راديو موال، كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في شغلة عملة قلت لك في أول واحد، وأنا ما أفكر أبو قصايين فيها، أنا تحت من الحق لو أعطيتها ركبتك.
2: لكن وين المسؤول؟
5: وعد أعطيك له السلطة زيدي بنزل تكون نتالة يا سيدي العزيز، وعد أنت عنا المية سوى درامي تكون نتالة يا سيدي العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيدي العزيز، أنا تدمش عني أطلع ضريبة يا سيدي العزيز.
2: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
2: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنك كبير على القاعدة فيكم.
8: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
9: راديو موال

0: الساعة الآن 10 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: راديو موال،

0: الساعة الآن 11 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي. أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
0: راديو موال

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
1: نقلا للأحداث المحلية،
4: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصوف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يا بلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصوف، بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفة.
1: متابعة لهموم المواطن،
4: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي منه هون يا عمي. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرمتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بقى شرف شرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات،
4: فعنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار، إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
4: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت، نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا. برنامج أخبار الصباح برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرن، خيارك الأفضل لسلامتك.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: بما أن الناس من لغة واحدة فلم تكن أمامهم أي حواجز تمنعهم من التوحد. نعم، نرى اليوم طبيعة الإنسان الفاسد حقا، ولا يمكن لله أن يتغاضى عن هذا التمرد، بل يضع العائق أمام نوايا الناس في بابل. وإذا نزل الله ليرى ما يبنيه الإنسان، فلا يكون ذلك ليشدد، بل ليدمر.
2: مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا. لقاء جديد يجمعنا في هذا اليوم في برنامج كنوز الحكمة، ودعاء جديد أرفعه إلى العلي القدير أن يجعل لهذا اللقاء فائدة في حياتنا الشخصية تثمر ما هو للخير والبنيان.

كتب أحد القراء في صحيفة بريطانية تصدر أسبوعيا يقول إنه لا يتذكر أي مواعظ من التي ألقيت في الكنيسة، وهذا ما كتبه بالحرف الواحد: منذ 30 عاما وأنا أرتاد الكنيسة أسبوعيا وسمعت ما لا يقل عن 3000 عظة، لكن ما أستغربه أنني لا أذكر عظة واحدة منها. اطلع عدد كبير على تساؤل هذا الرجل، لكن واحدا من القراء أرسل رده عبر صفحات نفس الصحيفة وقال في مجال رده ما يلي: أنا متزوج منذ 30 سنة، وفي خلال هذا الوقت تناولت ما مجموعه 32,850 وجبة، ومعظم هذه كانت زوجتي قد أعدتها، واكتشفت أيضا فجأة أنني لا أستطيع أن أتذكر طريقة إعداد وجبة واحدة منها، غير أنني استفدت جسمانيا منها، ولولاها لمت جوعا منذ أمد بعيد. أنا لا أعرف مستمعي منذ متى وأنت تتابع الدروس معنا في كلمة الله وتتذكر ما سمعته حتى الآن، ولكن أرجو شيئا واحدا، أن تكون استفدت منها وشعرت بكفاية روحية لكي لا تموت جوعا. فكلمة الله هي غذاء الأرواح الحقيقي.

0: والآن مع فقرة جديدة من كلمة الله في سفر التكوين فأمتع الأوقات.
1: مرحبا بكم يا أحبة مشواري الأعزاء، أنتم الآن بصحبة سهيل موسى في حلقة جديدة من كنوز الحكمة، ونشكر الرب على هذه الدراسة التي تعب في إعدادها أصلا دكتور فيرنون ماجي، وما أنا إلا صوت ينقلها إليكم باللغة العربية. في لقائنا الذي يتجدد 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة، نحن لا نزال ندرس معا سفر التكوين، السفر الأول من الكتاب المقدس. بدأنا نتحدث المرة الماضية عن برج بابل، ذلك النظام الذي يرتفع ضد الله، وذلك بعد أن رأينا سقطة نوح واللعنة التي حلت في كنعان ابن حام، كما وتطرقنا إلى مواليد أبناء نوح وانتشار شعوب الأرض.
2: قلنا مستمعي أن اسم بابل، سواء المعبر عنه هنا في مدينة بابل أو في نظام بابل في سفر الرؤيا، قد اشتهر بالعداء ضد الله وشعب الله. فكلما أقام الله لنفسه جماعة لتكون له شاهدة أمينة على الأرض، أقام الشيطان له بابل لإفساد تلك الشهادة. وإذا دعا الله اسمه على مدينة في الأرض، ظهرت في الحال بابل، وكانت لغة واحدة تحكم المجموعة البشرية لفترة من الزمن. قال الله لنوح: أثمروا واكثروا وتوالدوا في الأرض، ولكن الناس تجاوزوا مشيئة الله وتكتلوا في أرض شنعار التي هي وادي دجلة والفرات. لم تكن هناك أي حجارة في تلك المنطقة، لذلك فإنهم صنعوا الحجارة من اللبن والحمر، وقالوا: هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء، ونصنع لأنفسنا اسما لئلا نتبدد على وجه كل الأرض. كان بابل عبارة عن زكورة، أي هيكل هرمي الشكل مؤلف من عدة طوابق، وهناك الكثير من الآثار الباقية لمثل هذه الأهرامات. وفي معظم الأحيان كانوا يبنون مذبحا في أعلى الهرم، يقدمون عليه ذبائح بشرية لا سيما الأطفال. في زمن بنائه كان برج بابل يمثل تمرد الإنسان على الله، ومن الواضح أن نمرود هو الذي كان وراء ذلك، هو الذي بنى مدينة بابل، ومن الأرجح أنه بنى أيضا البرج. لقد أراد أن يحقق أطماعه بتكوين إمبراطورية معادية لله، ولتحقيق ذلك احتاج إلى مركز وحدة كما نرى هنا، إلى عاصمة يجمع فيها الكل، فبنى مدينة بابل. كما احتاج إلى الحشد وإثارة الحماسة الجماعية، احتاج إلى شيء يبعث فيهم التشجيع، إلى نصب يلمهم، فبنى برج بابل. هلما نبني، عبارة مليئة بالتحدي ضد الله، نصنع لأنفسنا اسما. لم يبنى برج بابل ليكون ملجأ في أزمنة الضيق كالفيضانات، لكنه نم عن موقف متكبر متمرد على الله. لقد طلب الله من الإنسان أن يملأ الأرض، أن ينتشر فيها، أما الإنسان فأراد أن يتجمع في بقعة واحدة مخالفا إرادة الله. كما كان برج بابل رمزا دينيا، لقد عبدوا المخلوق دون الخالق، كانوا يذبحون الذبائح ويعبدون الشمس والقمر والنجوم، لقد تركوا الله.
1: لاحظ الآن ماذا كان رد فعل الله على برج بابل. أرجو يا أخت ميسون أن تقرأ لنا من الأصحاح 11 من العدد 5 حتى 10.
0: فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهما، وقال الرب: هو ذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم، وهذا ابتداؤهم بالعمل، والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه. هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض، فكفوا عن بنيان المدينة، لذلك دعي اسمها بابل، لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض. ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض. هذه مواليد سام، لما كان سام ابن 100 سنة ولد أرفكشاد بعد الطوفان بسنتين.
2: والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه، أمر مدهش حقا. بما أن الناس كانوا من لغة واحدة فلم تكن أمامهم أي حواجز تمنعهم من التوحد. هنا نرى طبيعة الإنسان الفاسد حقا، ولا يمكن لله أن يتغاضى عن هذا التمرد، بل يضع العائق أمام نوايا الناس في بابل. وإذا نزل الله ليرى ما يبنيه الإنسان فلا يكون ذلك ليشدد بل ليدمر، وتلك هي نهاية كل تجمع بشري ضد الله. كان هذا ضروريا لأن للإنسان قدرات هائلة، فقد استطاع أن يصعد إلى القمر وأن يركب الهواء بالطيارات، وأنا ما زلت مندهشا كيف يمكنني أن أستقل الطائرة على ارتفاع 1000 أقدام وأتحرك فيها وآكل فيها وأنتقل بواسطتها عبر القارات. فعلا الإنسان مخلوق هائل. لاحظ مستمعي ماذا عمل الله. هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض، فكفوا عن بنيان المدينة، لذلك دعي اسمها بابل، لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض. ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض. هل إنسان الآن يتبدد على وجه الأرض وينتشر فيها؟ كانوا متحدين في ثورتهم، أما الآن فهم لا يفهمون بعضهم بعضا. فعلا حاجز اللغة يشكل سورا أعلى من أسوار الصين أو حتى سور برلين. اللغة تفصل الناس بشكل هائل. هناك من يعتقد أن اللغات تطورت بشكل تدريجي، ولكن واضح هنا أن الله هو الذي بلبل الألسنة فصنع اللغات. أصبحوا لا يفهمون على بعض، فتوقف مشروع البناء وذهب كل واحد في طريقه. إنها معجزة في الكلام ومعجزة في السمع. دعني مستمعي أسألك السؤال التالي لو أذنت لي: هل كانت هذه البلبلة لعنة مخفية على الجنس البشري، أم أنها كانت بركة؟ بالنسبة لمقاصد الله كانت بركة، أما بالنسبة لبعد الإنسان عن الله فقد كانت بمثابة دينونة. وقد ظل الإنسان منفصلا عن أخيه الإنسان عبر العصور إلى أن جاء الراديو والتلفزيون وسائر وسائل الإعلام التي كسرت الحواجز بين الشعوب. وتذكر يا أخي أنه مهما حاول الإنسان أن يتحد ويتكاتف في جهوده، فلا بد من دينونة أخرى أعظم آتية على الجنس البشري. هناك حادثة أخرى في الكتاب تحكي عن انتشار اللغات، وهي حلول الروح القدس يوم 50 على تلاميذ المسيح. إنها مباينة بين مشروع يصنعه الإنسان ويفشل، وبين صنيع الرب الكامل. لقد نزل روح الله من السماء ليشهد لعمل المسيح العظيم الذي تم في الصليب، وقد أعطى الرسل نعمة تبليغ رسالة الإنجيل إلى كل الناس في كافة لغاتهم التي يفهمونها. كأن النعمة بذلك تهدم الحواجز التي أقامها الإنسان في كبريائه، لكي يتسنى لكل واحد أن يسمع ويفهم بشارة الخلاص وعظائم الله. لم يتكلموا بلغات غير مفهومة، بل كانت مفهومة ومعروفة عند سامعيها. كان يوم 50 الرد على برج بابل. في بابل رأينا تفريقا، أما هنا فإن الله يجمعهم بكيفية لا يمكن بعدها أن يتفرقوا، بأن يصنع لهم اسما ومركزا يبقى إلى الأبد، وأن يبني لهم مدينة وبرجا لا يصل فقط إلى السماء، بل أن أساسه في السماء. لقد أراد الله أن يجمعهم حول شخص المسيح المقام من الأموات. تجمع البشر في بابل كانت نهايته البلبلة والخراب، أما تجمع الله بالروح القدس فنهايته المجد. الأولى هدفها رفع شأن الإنسان، والثانية غرضها المسيح. في يوم الخمسين أتى الله بالإنجيل إلى الناس في لغتهم الخاصة ليفهموه ويقبلوه، واليوم نجد أن الكتاب المقدس قد وصل إلى كل مكان وفي معظم لغات العالم أكثر من أي كتاب آخر، وهو ما زال يترجم إلى لغات ولهجات حتى هذه الساعة. الإنجيل هو لكل الناس، والهدف من التكلم بألسنة ولغات كان ليعرف الناس أن الله قد أجاب على برج بابل. لقد أعد الخلاص، وما على الإنسان إلا أن يقبل هذا الخلاص بدون أي جهد منه. بإمكانه أن يستمع إلى رسالة الله ويقبلها. الإنجيل لك يا صديقي، مهما كانت اللغة التي تتكلم بها، إنه لكل الأمم الذين سيتجمعون في النهاية في حضرة الله. هذا ما يقوله يوحنا الرائي: جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده، من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة، واقفون أمام العرش.
1: والآن نأتي إلى نسل سام الذي سنستمر معه عبر العهد القديم. هذه مواليد سام. لما كان سام ابن 100 سنة ولد أرفكشاد بعد الطوفان بسنتين، ونسل سام نقرأ عنه في الأعداد اللاحقة. هل تذكر مستمعي سلسلة الأنساب في الأصحاح الخامس من سفر تأملنا؟ لقد كانت رائحة الموت تفوح منها، حيث قرأنا في آخر كل حياة ومات. ولكن هذه الرائحة لا تخترق القائمة في الأصحاح 11. هنا نرى خط مسار البركة، ومن هنا نقرأ عن نسل هذا الخط في تعاقب متصل حتى إبراهيم، وعن السنوات التي عاشها دون ذكر للموت. تتابع لنا ميسون القراءة ابتداء من الآية 24 وحتى نهاية الأصحاح 11.
0: وعاش نحور 29 سنة وولد تارح. وعاش نحور بعدما ولد تارح 119 سنة وولد بنين وبنات. وعاش تارح 70 سنة وولد أبرام ونحور وهاران. وهذه مواليد تارح: ولد تارح أبرام ونحور وهاران، وولد هاران لوطا. ومات هاران قبل تارح أبيه في أرض ميلاده في أور الكلدانيين. واتخذ أبرام ونحور لأنفسهما امرأتين، اسم امرأة أبرام ساراي، واسم امرأة نحور ملكة بنت هاران، أبي ملكة وأبي يسكة. وكانت ساراي عاقرا ليس لها ولد. وأخذ تارح أبرام ابنه ولوطا بن هاران ابن ابنه، وساراي كنته امرأة أبرام ابنه، فخرجوا معا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان. فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك. وكانت أيام تارح 205 سنين، ومات تارح في حاران.
2: سنتتبع نسل تارح، والآن سترى لماذا. وعاش تارح 70 سنة وولد أبرام ونحور وهاران. الذي يهمنا هنا هو أبرام الذي عرف فيما بعد بإبراهيم حتى نصل إلى صليب المسيح. مع أنه الأصغر في الولادة، إلا أنه ذكر أولا لأنه الأعظم، فهو رجل الإيمان ومستودع مواعيد الله، والذي في نسله يتبارك جميع أمم الأرض. لذلك قدم أبرام على أخويه. ما سبق ورأيناه مستمعي كان حتى يبين الله للإنسان أنه في خطية. رأينا في قصة قايين وهابيل أن قايين لم يعترف بكونه خاطئا، فيه نرى تصويرا للكبرياء.
1: وفي الطوفان رأينا خطية الجسد، كان الناس منغمسين في العنف، وكانت كل أفكارهم شريرة. صموا آذانهم عن دعوة الله وماتوا عنه في الذنوب والخطايا، مع أن الله قدم لهم دعوته من خلال نوح، لكنهم رفضوها وظلوا في خطاياهم، خطايا الجسد. ثم في برج بابل نرى خطية الإرادة والتمرد على الله. صديقي المستمع، هل لديك برج بابل الخاص بك الذي بنيته بنفسك؟ هل أنت متمرد على الله وإرادته؟ أرجو أن تكون مع الله وليس ضد الله. يقول: فخرجوا معا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان، فأتوا إلى حران وأقاموا هناك، وكانت أيام تارح 205 سنين، ومات تارح في حران. هذا الجزء الصغير من التاريخ ليبين لنا أننا سنتتبع نسل إبراهيم، والذي تبدأ قصته في الأصحاح 12. في نهاية هذا الأصحاح 11 تبدأ نقطة تحول هائلة في سفر التكوين. فكما قلنا، فإن الأصحاحات من الأول إلى 11 تكون حقبة زمنية تزيد عن 2000 سنة، أما من الأصحاح 12 وحتى 50 فهي فترة مدتها 350 سنة فقط. في القسم الأول رأينا الخليقة، السقوط، الطوفان، وبرج بابل في حقبة زمنية طويلة. ويفتتح الأصحاح 12 القسم الثاني من سفر التكوين الذي يستمر حتى نهاية السفر. الجو العام هنا مختلف عما سبق، كما أن الزمن يمر ببطء أكثر تماما، كما هي مسيرتنا خلال السنوات القادمة في دراستنا لكلمة الله. أرجو من أعماق قلبي يا صديقي أن نمضي معا وقتا مفيدا وممتعا أيضا.
2: في هذا القسم ننتقل من الأحداث إلى الشخصيات. ربما لم تكن كل الشخصيات عظيمة، ولكنها كانت هامة جدا. وبالتحديد يوجد 4 شخصيات هامة في هذا القسم سنتحدث عنها. الشخصية الأولى التي سنطيل الحديث عنها هي إبراهيم. عندما اختار الله إبراهيم، اختار رجل إيمان. كان إبراهيم واحدا من أعظم الرجال الذين عاشوا على وجه الأرض. ترى كيف نقيس الرجال العظماء اليوم؟ أولا، يجب أن يكون الرجل معروفا ومشهورا، وكان إبراهيم كذلك، لربما كان أشهر رجال العالم. حتى في عصر الاتصالات هذا لربما سمع الناس عن إبراهيم أكثر من أي رجل آخر. والديانات الرئيسية الثلاث ترجع إلى إبراهيم. إبراهيم كان رجلا مشهورا، رجلا عظيما. السمة الثانية المتوفرة في الرجل العظيم هي شخصيته الرفيعة وكرمه. هل تتخيل شخصا أكثر كرما من إبراهيم؟ عندما رجع هو وابن أخيه إلى أرض فلسطين، أعطى لوط حرية الاختيار للأرض التي يحب، وارتضى إبراهيم بما بقي له. هل تعتقد أنه يوجد رجل أعمال يعمل مثل إبراهيم اليوم؟ الناس لا يقومون بذلك حتى في الكنائس، كم بالحري في عالم التجارة. لا تتصور مدى كرم إبراهيم مع ملكي سدوم وعمورة، فقد رفض أن يأخذ منهم أي شيء لأنه كان مكتفيا بالله. وعندما زاره الضيوف السماويون لم يتوانى عن استضافتهم كما يليق بكل كرم. ثالثا، على الرجل العظيم أن يعيش في فترة زمنية هامة وخطرة. يجب أن يلتقي الرجل العظيم بالوقت المناسب على مفترق طرق الحياة، وكان هذا واضحا في حياة إبراهيم. أعتقد أن العالم سيوافقني على النقاط الثلاث السابقة بالنسبة لإبراهيم، ولكنه سيعترض على السمة الرابعة في هذا الرجل العظيم، وهي أنه رجل إيمان. أظن أن معظم عظماء هذا الدهر كان لديهم شيء يتمسكون به ويؤمنون به. قال الله أن إبراهيم كان رجل إيمان، والكتاب المقدس يشهد بذلك. يقول بولس: فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا. إلى ما قبل إبراهيم كان الله يتعامل مع الأشخاص على أساس مبدأ النعمة، ولكن بشكل مكتوم. والآن من إبراهيم فإن الله يكشف عن هذا المبدأ، ويعطي دعوة صريحة واضحة لإبراهيم، ويرسل الوعد كمبدأ للتعامل. سأعود قليلا إلى القسم الأخير من الإصحاح 11. وأخذ تارح أبرام ابنه، ولوطا ابن هاران ابن ابنه، وسراي كنته امرأة أبرام ابنه. فخرجوا معا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان، فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك. إن إيمان إبراهيم أنشأ نهضة روحية في عائلة تارح. هكذا إيمان المؤمن ينشئ تأثيرا في عائلته وفي من هم حوله. ولكن تارح تعوق في حاران التي تعني تأجيل، وهذا حال دون خضوع إبراهيم الكلي لدعوة الله، لأن الدعوة كانت أن يذهب إلى كنعان لا أن يسكن في حاران. ولكن لما انحل رباط الصلة الجسدية بموت أبيه أطاع إبراهيم دون تردد. من المهم يا صديقي أن نعرف إلى أين نحن مدعوون قبل أن نتحرك. لو كانت نفس إبراهيم مقتنعة تماما بحقيقة دعوة الله أنها كانت إلى كنعان التي فيها ميراثه لما تأخر لحظة في حاران. وهكذا الحال معنا، فلو فهمنا أن وطننا ونصيبنا وميراثنا جميعها هي فوق لما كنا نتقاعس في الطريق أو نطلب لنا اسما ونصيبا وكنزا على الأرض. لقد كانت دعوة إبراهيم إلى كنعان، وما كان قصد الله أن يتخلف في حاران. لا يخبرنا الوحي كم من الزمن لبث إبراهيم في حاران، إلا أن الله قد تأنى على عبده إلى أن تحرر من صلة القرابة الطبيعية فأطاع. وفي مدة إقامته في حاران لم يظهر الرب لإبراهيم ولم يكلمه ولا مرة، لأن الله كان ينتظر منه أن يسلك حسب إرادته ليعلن له نورا جديدا وخطوة جديدة. كان على إبراهيم أن يترك حاران والتأجيل ويذهب إلى مكان إرادة الله حتى يكشف له الله الخطوة الثانية.
1: وسنتابع في الحلقة القادمة كيف اتخذ إبراهيم خطوة طاعة كثمرة للإيمان وذهب إلى أرض كنعان. لذا توعد معي لنستكمل حديثنا، وحتى ذلك الحين أستودعك الله صديقي المستمع.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس بنفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال مركز الجميلة للبصريات. نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
0: راديو موال.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
4: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يومياً الساعة 1:30 ظهراً ويعاد الساعة 10:00 ليلاً. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

إليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي.

فمها أنغام وورو فمها مرسوم كالعنقو ضحكتها أنغام.

0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الساعة الآن 4 عصرا في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما حللتم إطلالة مسائية جديدة عبر أثير موال من مدينة بيت لحم فلسطين وحديث البلد. أخبار البلد وهموم البلد والناس اللي عايشين في البلد، الكل يعني بتحدث عن هاي الهموم، وين وصلنا، وين توجهنا، شو ممكن نعمل، وين ممكن تدور بنا هذه الدائرة، دائرة الأحداث اللي مش معروف لها بداية من نهاية. الكل اليوم براهن على الأيام القادمة وبراهن على المستقبل على هذه الأرض. ربما العالم جميعه، كل العالم منشغل بقضاياه الخاصة، مواضيعه الخاصة، ونحن كشعب فلسطيني ربما كل ما يجري من حولنا من أحداث يؤثر علينا مباشرة. يعني إذا أغلقوا مضيق ولا أغلقوا لهم أي بحيرة ممكن ينعكس ذلك علينا بارتفاع الأسعار واستمرار موجة البطالة التي بدأت بالفعل تؤثر على الكثير من العائلات. اليوم يعني ما في مطالب كبيرة للمواطنين، لو تنزل على الشارع تسأل المواطن شو بتطالب الحكومة اليوم، شو بتطلب من الحكومة، شو بدك من الحكومة، أول كلمة بحكي لك إياها يوقفوا مطاردة الناس المديونين اللي مش قادرين يسدوا الدين اللي شكاتهم رجعت، يخففوا شوي من الأسعار، يحاولوا يجدوا شيء بسيط من العمل للعمال. هاي كل المطالب الممكن أن يطالب بها شعبنا الفلسطيني والمواطن الفلسطيني. يعني مش راح يطالب لا ببناء حدائق ولا متنزهات ولا بعمل شيء يتعلق بالرفاه الاجتماعي. المطلوب فقط أن يحافظون على الحد الأدنى للمعيشة، إن فقط نضل عايشين، أكثر من هيك لا. هاي كل المطالب اللي بطلبها اليوم المواطن وبصرخ فيها وبتحدث فيها وبطالب فيها الحكومة والجهات المسؤولة، ونتمنى بالفعل أن يتم الاستجابة لهذه النداءات. رغم ارتفاع معدلات البطالة ورغم الوضع الاقتصادي الصعب اللي بيعيشه شعبنا، إلا أن ما شاء الله تجارنا محلقين في موضوع الأسعار. اليوم يا إخوان اللي بده يروح يشتري شوية خضار بتفاجأ من أسعار الخضار، أسعار لا تناسب ولا تتماشى مع المستوى المعيشي للمواطن. موضوع اللحوم قصة أخرى، موضوع المناسبات. يعني اليوم كنت أتحدث مع أحد المواطنين بيقول اليوم المواطن الفلسطيني خايف من عيد الأضحى أكثر من خروف العيد. المواطن خايف من العيد أكثر من خروف العيد اللي بيتم ذبحه، لأن خروف العيد سيتم ذبحه لمرة واحدة، لكن المواطن بيقول إن احنا اليوم بنصرخ وبنناشد والكل بيطالب فينا. يعني لا شركات الكهرباء ولا المياه ولا البلديات ولا البنوك ولا حد ممكن يقول بدنا نقف إلى جانب هالمواطن الغلبان. كل اليوم بقول للمواطن ادفع، حاول انك تدفع، حاول انك تدبر امورك، اكثر من هيك مش مطلوب منك يا مواطن. وكيف المواطن بده يدبر اموره، هذا الامر متروك للمواطن. اليوم السبت 28 من ذو القعدة لعام 1447 للهجرة، السادس عشر من أيار لعام 2026 للميلاد، للسائلين عن تاريخ اليوم. ربما يكون غدا هو اليوم الأخير من شهر ذو القعدة، وبعده نبدأ الأيام العشر الأولى من ذو الحجة. واليوم مواقع التواصل الاجتماعي تتزين بصور حجاج بيت الله الحرام الذين وصلوا إلى الديار الحجازية في هذه الرحلة الإيمانية ليكملوا الركن الخامس من أركان الإسلام. شو ما مطلوب من المواطن وشو الشيء اللي ممكن يعمل المواطن حتى يستمر في رحلة البقاء على هذه الأرض؟ أكثر شيء ممكن الجهات الرسمية تقول المواطن أصبر، نطالب المواطن بالصبر، نشكر المواطنين على حسن صبرهم، نطالب المواطنين بمزيد من الصبر. فهل بقي للمواطن متسع من الصبر؟ شو رأيكم بالموضوع؟ يعني في إمكانية للصبر أكثر وأكثر؟ قديش سعة الصبر عند المواطن الفلسطيني؟ يا ريت اللي بقدر يجاوب على السؤال يتواصل معنا. تحيات المحبة دائما ننقلها لكافة متابعينا في الوطن خارج الوطن، لكل اللي بيتابعونا من كل مكان. اليوم العيون كلها بتتجه إلى رام الله، في انتخابات في رام الله، لكن هذا انتخابات على المستوى الأعلى، انتخابات للجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح. اليوم الكل مجتمع وكل الخواتف للمسؤولين اليوم مغلقة ومنشغلين بهذه الانتخابات. اليوم أدلى الرئيس، رئيس حركة فتح المنتخب الرئيس محمود عباس، بصوته في انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وذلك في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله. هو الرئيس المنتخب لحركة فتح لأن تم انتخابه بالأمس رئيسا لحركة فتح، وتفقد سيادته قاعة الانتخابات واطلع على سير العملية الانتخابية مستمعا إلى الشرح من القائمين عليها حول آليات التصويت والإجراءات التنظيمية المتبعة، مؤكدا أهمية نجاح العملية الديمقراطية بما يعكس وحدة الحركة وحرصها على تجديد مؤسساتها القيادية. هذه العيون كما قلت التي تتجه إلى رام الله. الأوضاع هناك تتعلق بالانتخابات، والكل يود أن يحجز له مقعدا في المجلس الثوري لحركة فتح. يعني عندنا حوالي 2000 مرشح إذا ما كانش أكثر بيتنافسوا على 80 مقعد من مقاعد المجلس الثوري. أما في القدس وبالتحديد في حي سلوان، عشرات المستوطنين اقتحموا الحي وبدأوا بالعربدة على السكان. وفي جبل المكبر مواطن مقدسي يجبر على هدم منزله بيده، صور ومقاطع فيديو. الولايات المتحدة بتدرس طلب إسرائيلي لتحويل أموال المقاصة، بدل ما يحولوها للسلطة الفلسطينية بدهم يحولوها لمجلس السلام بغزة. أموال المقاصة المحتجزة تم تحويلها إلى مجلس السلام بغزة. وعلى سيرة غزة، غزة اليوم شيعت جثمان القيادي الحداد مع زوجته وابنته. مئات المواطنين شاركوا في تشييع الحداد، عز الدين الحداد أبو صهيب قائد في الحركة، وانطلقت المراسم من مسجد شهداء الأقصى بشارع الوحدة بمدينة غزة. كان الحداد قد ارتقى برفقة زوجته نهى حجازي وابنته. ورغم عدم إعلان الحركة رسميا عن استشهاده إلا أن العائلة والمساجد نعته. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن رسميا اغتيال الحداد بقصف بناية سكنية وسيارة مما أسفر عن استشهاد 7 مواطنين وإصابة نحو 50. هذه الأخبار وأخرى سنعود إليها في سياق حديث البلد لهذا المساء، لكن دائما وأبدا يبقى لاتصالاتكم، مداخلاتكم، حديثكم يبقى له الأولوية في إذاعته بين فقرات هذا البرنامج. نؤكد أننا على هوى موال ضمن هذه الإطلالة المسائية، وأرقام موال أصبحت الآن متاحة لمن يود التعليق، التعقيب، النقد، الاقتراح، أو لطرح أي قضية على الهواء مباشرة.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.
2: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-20-19-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير، مساء المحبة لكافة متابعينا، وحابين نمسي على الصديق عوض أبو سوي، يسعد مساك ويسعد أوقاتك. الصديق أدمون خير، يسعد صباحك ومساك. والصديق نمر بطرس سعيد، يمسيك دائما بالخير والمسرة. خلينا نتوقف مع دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، كيف سيكون الطقس يعني سحابة هذا الأسبوع، كل ذلك مع الزميل فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية. فياض، الله يمسيكم بالخير بداية.
3: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: أهلا بك، ما هو الجديد في أحوال الطقس؟ كيف ستبدو هذا الأسبوع؟
3: نعم زميلنا عثمان، هذا اليوم تنتهي تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الباردة. خلال 48 ساعة الماضية شعرنا ببرودة واضحة، أجواء كانت باردة نسبيا في أغلب المناطق من البلاد خلال ساعات النهار، وكانت باردة بشكل لافت في المناطق الجبلية تحديدا في ساعات المساء والليل. إلا أنه غدا تتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة نوعا ما، تعمل على رفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، لتسود أجواء شديدة الحرارة في الريحة والمناطق الغورية والشبه الغورية التي تكون حارة في باقي الأماكن من البلاد، وجافة ومقبرة في بعض الأحيان. الرياح ستكون لدينا شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط في ساعات المساء والليل يوم غد الأحد، وتكون أيضا مثيرة للغبار. الخبر الجيد في هذا الموضوع زميلنا عثمان أنه بدء من يوم الاثنين ستنكسر هذه الكتلة لتسود كتلة أكثر اعتدالا منها، فتنخفض درجات الحرارة بدءا من يوم الاثنين وحتى نهاية الأسبوع إن شاء الله تعالى الحالي. يتوقع أن يكون لدينا بداية انخفاض تدريجي على درجات الحرارة لتسود أجواء معتدلة خلال ساعات النهار من يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء في أغلب المناطق من البلاد، معتدلة في المناطق الجبلية على أن تكون أجواء باردة نسبيا إلى باردة خلال نهاية الأسبوع. وأيضا قد يكون لدينا حالة من عدم الاستقرار الجوي خلال يومي الخميس والجمعة إن شاء الله تعالى. الرياح كما أسفنا هي رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، قد تنشط في بعض الأحيان وقد تكون أيضا مثيرة للغبار. درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم العظمى في مدينة القدس وبيت لحم 22 الصغرى 14، غدا ترتفع لتصبح العظمى 30 الصغرى 18، في مدينة رام الله والبير لهذا اليوم العظمى 21 الصغرى 13، نابلس وسلفيت 22 14، جنين طول كرم قوقلية 25 17، غزة خان يونس ورفح 24 17، أخيرا في ريح توقع أن تكون هذا اليوم 33 و 24.

صعبة يعيشها شعبنا الفلسطيني، ظروف يعني ليست بالجيدة، لكن نتمنى على يعني رجال الأعمال جهات الخيرية إنها دائما إنها تكون قريبة من المواطنين في هذه الأيام وهذه الظروف، وبنتمنى دائما إن تكون الأمور قريبة من المواطنين. يعني المواطن يشعر إن في حد شاعر فيه في البلد، سواء الجهات الرسمية سواء الجهات القيادية رجال الأعمال الشركات. يعني بتمنى بالفعل إن يكون هذا العيد أيضا في عندنا اهتمام أكبر، خاصة يا إخوان اليوم نتحدث عن الأطفال. يعني الأطفال اللي هم بيهتموا أكثر شيء، والشريحة اللي كتير بتتأثر بموضوع العيد. فبتمنى إن يكون في عندنا هذا العام مبادرات من أهل الخير، مبادرات من الجهات الرسمية، الجمعيات، الشركات الكبرى، إنها تحاول توفر ملابس العيد وألعاب العيد للأطفال حتى بأسعار تكون قريبة من المواطنين. لأن العائلة اللي عندها 4 أو 5 أطفال على الأسعار اللي بنشهدها اليوم يا أخوان مصيبة. يعني اليوم الملابس، يعني رغم الناس إنها بتحكي الأسعار الملابس بسيطة، بتحدث عن 30 و40 شيكل للقطعة، لكن عندما تتحدث عن 5 أفراد في العائلة يعني المبلغ 300 أو 400 شيكل اليوم على عائلة رب العمل عاطل عن العمل وبيعيشوا حالة بطالة. يعني هذا المبلغ ليس بالقليل على هذه العائلة. فبنتمنى بالفعل إن نسمع أصوات خيرة لأهل الخير، للجمعيات الخيرية، للناس الذين يؤمنون عندهم إيمان حقيقي، إيمان ثابت إنهم هم جزء من المجتمع. وعندما نتحدث إنهم جزء من المجتمع يعني عليهم يكون مسؤولية كبيرة اتجاه باقي أفراد المجتمع. هاي الرسالة بتمنى تصل، وبتمنى بالفعل إن يكون في هناك أذان صاغية اتجاه هذا الموضوع. طريق وادي النار اليوم يعني كان في حادث سير، وقبل يومين في حادث سير. يعني يوميا بنسمع عن حادث سير على هذا الطريق، رغم ان الحديث كثير عن طريق واد نار بديل، عن طريق النور انهم يخففوا من التعرجات. يعني يوم يوم بنسمع عن امور كثيرة، الا ان هذا الشارع ما زال مكتظا بشكل كبير. هذا الشارع ما زال يشكل خطورة كبيرة على المركبات. حسب ما سمعت اليوم ان اكثر من 40,000 مركبة تعبر الشارع يوميا. يعني بتحدث عن 40,000 مركبة، يعني عدد مش قليل. فشارع وادي النار يعني شارع متعرج، وأيضا بغوي بعض السائقين بالسرعة، خاصة الشباب. يعني في لحظات معينة انهم بيشاهدوا ان الشارع مريح للسرعة الزائدة، وبكونوا يعني هم يستمتعوا بالتعرجات الموجودة في هذا الشارع، مما يؤدي إلى وقوع حوادث السير. وبعد هذه الحوادث كما قلنا بتكون قاتلة لا سمح الله. فالشارع صعب جدا، محاولات كثيرة، وربما احنا ان اكثر من 10 سنوات هم يتحدثوا عن شارع بديل او شارع يخفف من تعرجات طريق وادي النار، الا ان هذا الشارع ما زال مزعجا بشكل كبير للمواطنين. رح نحاول نتحدث اليوم مع رئيس بلدية العبيدية حول هذا الشارع، وكيف ممكن ان يتم التعامل مع العبور، عبور هذا الشارع.

0: الجميع، ودائما بنوجه تحية المحبة أيضا لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان. بلدة زعترة يعني كباقي البلدات الفلسطينية تعاني من موضوع المياه، أيضا موضوع البنية التحتية، الشوارع، أمور كثيرة بتعاني منها هذه البلدة. في الفترة الأخيرة يعني كان هناك بعد الانتخابات كان هناك مجلس بلدي جديد لبلدية زعترة الذي يحاول ويتحدث إنه سيقوم بحل بعض المشاكل اللي بيعاني منها سكان بلدة زعترة. أكثر مشكلة بيعاني منها زعترة وبتحدثوا عنها اللي هو موضوع البنى التحتية، موضوع الطرق، يعني بشكل كبير، خاصة إن بعض الطرق يعني صعبة جدا وبحاجة إلى إعادة تأهيل. كمان يعني الحماية أراضي زعترة وخاصة برية زعترة، المناطق الشرقية، إيصال بعض الخدمات إليها، يعني هذا الموضوع كان مطلب كبير لدى سكان هذه البلدة. مع العلم أن بلدة زعترة مساحتها شاسعة ولكن هي بحاجة إلى مزيد من الخدمات. أخونا محمود صومان الله يسعد مساكل النصار، رزان خالد صلاح مساء الخيرات، وبنمسي كمان على كل الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان. خلينا نتوجه إلى بلدية زعترة، ومعنا من هناك الأستاذ علي أبو عيدة رئيس بلدية زعترة الجديد. أستاذ علي الله يمسيكم بالخير وألف مبروك بداية.
1: يسعد مساك. هلا هلا.
0: نعم، يعني ربما بلدية أو بلدة زعترة يعني من فترة طويلة ربما الكل يتحدث عن واقع الطرق، الوضع بشكل عام في هذه البلدة. أنتم اليوم وأنتم على رأس بلدية زعترة، بداية كيف ستباشرون وتبدأون العمل الحقيقي في تطوير زعترة؟
1: في البداية أخوي هيثم،
0: نعم معك الله عثمان،
1: بالخير ويمسي كل المستمعين معك أو المشاهدين.
0: نعم
1: بالخير.
0: معك عثمان صلاح. نعم
1: احنا بالنسبة للطرق أولا يعني موضوع الطرق، قعدت امبارح يعني استعملت جلسة في البلدية مع المقاول اللي مسؤول عن هذا الحكي.
0: نعم.
1: الموضوع عرقنا إلى معنى وتعبنا موضوع الطرق اللي موجودة في البلدة.
0: نعم.
1: لأنها تم الحفر بعرفش كيف رتبوها، كيف مع المجلس السابق كيف قدروا يصلوا لهيك أعمال، يعني حفروا الشارع وهي الشارع محفور. لا ما أنا هذا الحكي يعني بعرفش يعني كيف، بس ان شاء الله الحل وارد.
0: نعم.
1: يعني انا حكيت مع المقاول، اجى امبارح المقاول على البلديه، حكيت معه قلت يا رجل يعني مش منطق يعني ظل هيك الوضع، والامانه استعد في الحل، وقال لي انا رفعت للاستشاري وبناء على التوجيهات اللي بدها تيجي من الاستشاري احنا ماشيين. يعني زي ما بتعرف بلديات تراكمية يا رجل، يعني أنا بدي أكمل عن اللي قبلي، يعني ما بقدر أجيب إشي جديد أو أخترع إشي جديد، ما معي فانوس سحري يعني أقدر أمشي في البلد، يعني بناء على الإشي القديم بدي أمشي فيه.
0: نعم يعني موضوع
1: بدي أمشي بس في الإشي اللي بدي امشي فيه، يعني ان شاء الله انه يكون مرضي للجميع يعني ربنا الله.
0: نعم استاذ علي، يعني موضوع الحفر والشيء اللي حدث بالشوارع في الفترة الأخيرة. نعم. يعني بعد تسلمكم يعني هذا ليس لكم يعني
1: لا ما إلنا في اي علاقة احنا.
0: نعم طيب
1: انا ما إلي في اي علاقة، يعني ارتبط شارع اول بشارع ثاني، ارتبط بناء على شغلات مادية بس فقط لا غير.
0: نعم.
1: لأن المشروع الشارع يعني احنا بنسميه الشارع عم سلمان هذا، الأمانة إنه مزعج للمواطنين، مزعج للشعب كله. أنا أحكي لك، رحت على قرايبي لي في هذا الموضوع، والله العظيم ما استجريت، ما قدرت أسرع في السيارة.
0: نعم.
1: يعني على أساس ما أغبر على الناس وعلى السكان اللي موجودة، ما في ناس يا رجل في عندهم ربو، مشكلة كبيرة. إنه يعني إن شاء الله إنه يعني يصدق معنا المقاول ويحلنا من هذه الأزمة يعني.
0: نعم، يعني بشكل عام أيضا طرق زعترة بحاجة إلى إعادة تأهيل، تعبيد، إغلاق خفر.
1: 100%. نعم. 100% طبعا والله العظيم بحاجة، والله في مناطق مش واصلها لا زفتة ولا إيش، وحتى الدخلات الخاصة، دخلات خاصة، يعني احنا بنبدي شغل في الشوارع الرئيسية على الدخلات الخاصة. بس فعليا موضوع الدخلات مهم كمان.
0: نعم، يعني هذا الموضوع. ايضا يعني انتم جئتم الى رئيس بلدية زعترة، حقيقة استاذ علي يعني أبرز المشاكل غير موضوع الطرق اللي بتعاني منها زعترة والتي ستكون على رأس أولوياتكم في الفترة المقبلة.
1: شوف، صلى على النبي.
0: حسب السلام.
1: موضوع المية، انقطاع المية.
0: نعم.
1: أنا الأمانة بعاني من موضوع المياه. يعني المياه بعرفش كيف نظام الترتيب اللي ماشية في البلدية. هل إن يعني ممكن إن الجانب الإسرائيلي له دور؟ لا، يعني هذا الحكي ممكن يكون في لهم دور كبير في هذا الموضوع، إنهم بخففوا مي، بخففوا نسبة المياه عننا، هذا إشي مفروغ منه. بس أنا والله العظيم يعني حاب، يعني والإشي اللي أنا حاط في بالي يعني بشتغل على موضوع شغلات كثيرة، يعني اللي هو أحد الحلول.
0: نعم.
1: يعني اللي اقترحت على أبناء المنطقة منسميها دون ذكر أسماء خلص، بس يعني على مضخة، بدي أجيب لهم مضخة تكلفتها عالية والله يا أخويا هيثم.
0: نعم.
1: أنا ما بقدر، أنا كبلدية ما بقدر أغطي تكلفة المضخة.
0: نعم.
1: يعني أنا بدي أعمل جهدي، بدي نشوف إذا في متبرع، إذا في حدا يقدر ينقذنا من هذا الموضوع. والله العظيم أنا يعني بحطها عندك، يعني الرجل إذا في مجال لأي مساعدة، أي مناشدة، بناشد في هذا الحكي. بدنا مضخة لبلدية زعترة حتى الناس تقدر تشرب مية رجل. يعني احنا يعني كمان شوية بتحمى الدنيا، كمان شهر ستة هذا كارثة يا رجل.
0: 100%.
1: يعني انا بعاني من هذا الموضوع من الايام هاي.
0: نعم.
1: الايام هاي في عندك نقص مية بشكل فظيع.
0: نعم. والموازنة
1: يعني مناطق كاملة مش وصلة، والله في 15 يوم اتصل فيا واحد امبارح تحكي لي من شان الله يا رجل، من شان الله بدي اشرب مية بس. والله اشي بحزن.
0: طيب.
1: بحزن فعلا.
0: يعني نحكي بصراحة أستاذ علي، يعني إمكانيات البلدية الحالية ما في عندكم
1: تعيس. نعم. تعيسة أو تعبانة أو معدومة بالعربي، فيش عليك ولا مخبة، والله العظيم وضعها سيء جدا يا رجل، ماديا سيء جدا.
0: نعم، يعني ما في دخل، يعني ما في التزام من المواطنين،
1: ما في دخل. واسمع، يعني ثلثين البلد، ثلثين شغيلة البلد اللي كنا يعني ها مراهنين عليهم كانوا يعملوا في الداخل. في ظل الظروف هاي وضع الناس صعب.
0: نعم.
1: والله وضع الناس صعب.
0: نعم، يعني الآن ربما بلدية زعترة ستبدأ بمناشدة الجهات
1: والله بناشد الجميع، بناشد الجهات الرسمية والجهات الغير رسمية. ما يعني مش مش بناشد حدا معين، لا بناشد الجميع.
0: نعم، وأنتم جئتم إلى رأس البلدية وإلى كرسي رئيس البلدية، يعني لديكم خطة واضحة لبدء بعملية
1: طبعا.
0: حل المشاكل هاي الأمور
1: طبعا. طبعا يعني في خطط كثيرة وحلوة بس يا عمي ما بتقدر يعني أنا أي خطة أقل خطة بتحكي عن بديش أحكي لك يعني أقل خطة مكلفة
0: نعم
1: لوضع على أساس تمشي في الطريق الصح وتمشي خطوة يا عمي والله العظيم مكلفة جدا يا أخويا.
0: نعم، نتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله بنلتقي في اللقاء القادم ويكون الأوضاع هيك أخف شوية.
1: إن شاء الله الله
0: يغير الحال يا رب.
1: الله يغير الحال إن شاء الله.
0: شكرا للأستاذ علي أبو عيدة رئيس بلدية الزعتر، يعطيك ألف عافية. شكرا كثير. بدنا حلول والمواطن بده حلول، المواطن بده طرق وبده مياه وبده نفايات وبده خدمات وبده أمور كثيرة، يعني أقل ما فيها من البلدية. ما بدنا فقط نتحدث عن خطط غير قابلة للتطبيق. أخونا أسامة حساسنا بن زال بيقول وين دور رئيس البلدية؟ يعني رئيس البلدية يجب أن يكون دائما عنده خطط ويكون قادر على العمل الحقيقي، نتمنى ذلك. أخونا أبو حاتم سعد بيقول قوات الاحتلال قامت بهدم منزلي في بيت زكريا عصيون بدون سابق إنذار. بنحاول نتواصل معك عبر الماسنجر أبو حاتم سعد لكن ما بترد على الهاتف. أم الوليد الله يمسيكم بالخير، إبراهيم أبو رميس مساء الخيرات، وشكرا كثير لكل الأصدقاء كمان اللي بيتابعونا من خارج الوطن، دائما سعيدين بتواصلكم الجميل. أبو محمد بيقول كل أخبار البلد كلها تعبانة وليس الأخبار. عادل الغوالي يسعد مساك. حمزة زبون أدمون خير بقول سلام خاص للزميل العزيز نضال حلاوة، أتمنى له الشفاء العاجل، الله يشفي يا رب. شكرا أخي أدمون. نادي حسن صديقنا العزيز يسعد مساك. عاطف مشعل مساء الخير دائما. ألو مساء الخير. الله يمسيك بالخير عم أبو غالب. الحمد لله
2: يا زلمه، نصلي على النبي.
0: الصلاه والسلام.
2: الصوت ملان زباله.
0: ان شاء الله وعدنا رئيس البلديه الجديد رئيس المجلس القروي، ان شاء الله ان في عنده خطه لازاله النفايات من الرطاس، بدنا نستنى عليه انه فتره صغيره حتى يبلش يشتغل يا صديقي.
2: الله
0: حبيبنا، خلينا نستنى وبنوجه تحياتنا للأستاذ العزيز جميل ربيعة رئيس مجلس قرى ورطاس، والله يقدره دائما على الخير. أحمد لطفي أسعد صديقنا يسعد مساك بالخير والمحبة، وكمان بنمسي على الأخت جوليا اللي بتبعنا كمان من الأردن. أبو حاتم سعد أبو قصي سعد مساك، حاب وصل رسالة شكرا إلى رئيس مجلس قرى ورطاس الأخ جميل ربيع وأعضاء المجلس في زيارة خلف سور الدير لحل مشكلة خطوط المياه وبرفقة سلطات المياه، لكل الاحترام للجميع. شكرا للجميع. أبو لؤي يسعد مساك أخوة صديق عزيز، شكرا كثير لرسالتكم الجميلة. كمان بنمسي على صديقنا العزيز أبو نضال يسعد هالمساء. رح نتوقف مع فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية، بعد الفاصل نعود لحديث البلد لا تبتعدوا كثيرا.
3: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.

من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

مسيكم بالخير جميعا كل متابعينا على الطرقات، في منازلكم، في أماكن عملكم، أينما كنتم وأينما تواجدتم في ربوع الوطن الغالي فلسطين. بنمسي على الزملاء بهندسة الصوت، الله يمسيكم بالخير. تبسمك في وجه أخيك صدقة. حلو كثير إخوان إنك تتبسم في وجه الآخرين. على فكرة الابتسامة بتحل كثير من المشاكل، حتى لو كنت مديون وزهقان وطفران، إذا بتلاقي واحد بيبتسم في وجهك ممكن هذا الشخص إن يستقطبك ويقربك إلى ويكون من المقربين إليك. فالابتسامة شيء جميل.

بقول لك التبسم كمان بيقلل من هرمونات التوتر ويحفز إفراز الأندروفين الذي يعزز الشعور بالسعادة.

0: التجار كمان التاجر المنيح بقول لك دايما مبتسم الناجح التاجر الناجح. وفي حكمة صينية شهيرة تجسد سر النجاح في التجارة والتعامل مع الناس، تعني بالبساطة أن الوجه البشوش والترحيب الإيجابي هما رأس مال أي مشروع. الابتسامة تبني الثقة، تبني الزبائن، تعكس جودة الخدمة قبل تقديمها. تخيلوا قديش إذا كنت لا تستطيع الابتسامة فلا تفتح دكانا. خلينا نتوجه للعبدية جاهزين. بنمس على صديقنا العزيز ابو لؤي، الله يسعد مساك ويديم عليكم دائما الصحه والعافيه، ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل، يسعد مساكم. دائما بنوجه تحيات المحبه لكل الاصدقاء كمان اللي بيتابعونا من كل مكان، يسعد مساكم. كمان بنمسي على الصديق أبو صابر، الله يسعد مساك. كل بتابعونا من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي، التواصل الاجتماعي يسعد مساكم. اليوم رغم كل الأمور اللي بتحدث لشعبنا الفلسطيني إن الأمور ما زالت تحت السيطرة، بيقول أبو حسن التعمري، الله يسعد مساك بالخير والمحبة أبو حسن. في كمان الآن مواجهات بين شبان ومستوطنين خلال تصديم لهجوم على بلدة دير جرير شمال شرقي رام الله، وفي اقتحام للقرية. هذا الخبر الآن. قصي شلالدة بيقول لي فكرك بترجع الحرب. والله الحرب ما انتهتش، يعني حتى تعود ولا ما تعودش، الحرب هي يعني هي فترة استراحات وبعد ذلك بتعود الأمور، ما بنعرف، يا إما بتنتهي يا إما بتستمر الأحوال كما هي. يعني الحرب هي شغالة نفسية وملا إلى ذلك. خلينا نتوجه إلى بلدية العبيدية، ومعنا من هناك الأستاذ إبراهيم ربايعة رئيس بلدية العبيدية. أبو محمد الله يمسيكم بالخير بداية.
1: الله يسعد مساك ومساء جميع الإخوة المستمعين.
0: شارع وادي النار ما زال يشهد يعني حوادث شبه يومية، بنسمع عن حوادث كان آخرها اليوم حقيقة، يعني بنسمع عن شارع بديل، بنسمع عن خطوات قامت بها الأشغال العامة وبلدية العبيدية للتخفيف من الضغط على هذا الشارع، إلا أن هذا الشارع ما زال شارع حيوي ورابط أيضا.
1: حقيقة يعني أخويا عثمان الإشي مش غريب إنه في حوادث في وادي النار، الإشي مش غريب إنه في تعطيل في وادي النار وأزمات في وادي النار، هذا حكي إحنا معصرينه كلياتنا، أنا وإنت وكل أبناء الشعب الفلسطيني اللي مارين من هالمنطقة ومن منطقة العبيدية الرابطة شمال بالجنوب. العمل على قدم وساق في منطقة، في إيجاد حلول لمنطقة وادي النار والتوجه لحلين منطقيات في هاي المرحلة خلال الأشهر القادمة بإذن الله تعالى. الحل الأول وهو شارع وادي النار اللي اسمه شارع المسلخ، اللي راح يتم استكماله بإذن الله تعالى خلال الأشهر القادمة، واللي بلقى متابعة حثيثة من دولة رئيس الوزراء ومن معالي وزير الأشغال ومن معالي وزير الحكم المحلي ومن مستشار رئيس الوزراء الدكتور ناصر قطامي، اللي شكلوا حالة فريق في هذا الموضوع، بالإضافة إلى الشركاء في القطاع الخاص، غرفة تجارة وصناعة الخليل وملتقى رجال الأعمال في الخليل، بالإضافة إلى بلدية العبيدية والأهل بلدية دار صلاح، في حالة من النشاط، في حالة من التعاون، في حالة عمل كفريق وخلية نحل في هاي المرحلة اللي يتم إيجاد حلول سريعة خلال المرحلة القادمة. تم تعبيد شارع المسلخ اللي هو جزء من هذا الشارع خلال قبل فترة تقريبا شهر أو أقل شوي، تم تعبيد هذا الجزء، سيتم استكمال العمل في خلال الأشهر القادمة. العمل على المتابعة الحثيثة في خلال الفترة القادمة بإذن الله ستشهد أعمال جارية على الموقع، سيتم إيجاد حلول في هذه المنطقة، بالإضافة إلى حل ثاني أيضا موجود ومقترح هو اليوم قيد التصاميم برضو من متابعة وزارة الأشغال لتخفيف عدد كربات وادي النار من 6 كربات إلى 2، وبالتالي اليوم العمل شغال في منطقة وادي النار ومنطقة العبيدية ودار صلاح بشكل حثيث ومتابع من قبل الحكومة ومع الشركاء في القطاع الخاص، وبإذن الله احنا بنبشر المواطنين ونقول لهم بإذن الله تعالى قريبا سيكون هنالك حلول جذرية لهذه المرحلة.
0: نعم، لا يعني سنشهد يعني تغيرات في مسار طريق وادي النار الحالي ابو محمد، يعني تخفيف
1: نعم بإذن الله.
0: نعم، يعني في خطة، في بدء عمل ولا لسه دراسة لذلك؟
1: خطة عمل شغالي من حيث التصاميم ومن حيث المخططات ومن حيث جلب التمويل ومن حيث الشراكة، وكل الأمور ماشي باتجاه صحيح بإذن الله تعالى.
0: نعم، ربما بلدة العبدية بتدفع ثمن كبير نتيجة يعني اعتبارها كما قلت حلقة الوصل بين الشمال والجنوب، البنية التحتية، الشارع الرئيسي، الازدحامات في هذا الشارع، بحقيقة كيف تتعامل بلدية العبدية مع ذلك؟
1: الحقيقة انه احنا المنطقة منطقة عبور ومنطقة نقل لابناء فلسطين بشكل كامل. احنا اوجدنا حلول في منطقة العبدية، حلول لإيجاد شارع مرادف للشارع الرئيسي هو شارع وادي العرايس اللي تم الانتهاء من اعماله واليوم هو قيد التنفيذ والتشغيل والناس شغالة فيه، وهذا عمل على توزيع العبء المروري بين الشارع الرئيسي وشارع وادي العرايس، وخطت الأمور نوعا ما عما كانت بالسابق، وبالتالي اليوم نشهد أقل أزمات مرور. إحنا اليوم بنعاني من الانفجارات المرورية اللي بتحدث بسبب اللي هي تراكم السيارات بسبب احتجاز المركبات على حاجز الكونتينر. هذا الانفجار المروري اللي بيحدث بشكل مفاجئ هذا يؤدي إلى حدوث تراكمات للسيارات في منطقة العبيدية وامتلاء جميع طرق العبيدية بالسيارات العابرة.
0: نعم، يعني المواطنين كمان بسألوا بالنسبة لطريق وادي النار البديل، أنت قلت يعني الكل مهتم به، يعني هل في خطة زمنية لإنهاء الشارع ولا ما في خطة زمنية محددة لعمل هذا الشارع أو افتتاح الشارع البديل؟
1: انا يعني في وجهة نظري انه راح يكون الخطة الزمنية راح يتم الاعلان عنها خلال فترة بعد الانتهاء من الاعمال التصاميم والحصول على التمويل، وتأكيد حصولنا على التمويل.
0: نعم،
1: سيتم الاعلان عن جدول زمني موثق بشكل كامل
0: ان شاء الله. ابو محمد معنا مداخلة على ما اعتقد. الو، مساء الخير.
2: مساء الخير اخي ابو قصاي،
0: الله يسعد مساك.
2: مساء الخير إليك ولضيفك الكريم.
0: هلا أبو ضياء، تفضل.
2: بدي أسأل ضيفك بالنسبة لشارع وادي النور.
0: نعم.
2: هلا أنا مشيت في هذا الشارع الأسبوع اللي فات شايف علي، ولقيت هذا الشارع لا يتسع إلا لسيارة واحدة. اثنين، هذا الشارع متعرج كتير.
0: شارع المسلخ من تحت طيب. طلعت منه أبو ضياء،
2: انا مشيت مسافه فيه، حبيت اني اخذ يعني نظره لهذا الشارع.
0: نعم،
2: لانه رجال الاعمال بيقولوا عن هالشارع يعني انهم خسروا عليه. طب خسروا عليه، لازم هذا الشارع يكون الجوده اعلى يا عم ابو قصي.
0: نعم نعم، وصلت.
2: يعني لازم يبقى الشارع اقل شيء صايدين جزيره، يعني مشتغلين. ليش ما فيش عندهم قدره على هذا الكلام يعني؟
0: نعم، خليك معنا أبو محمد. يعني أخونا أبو ضياء هو من محافظة الخليل، بيقول لك ساير في شارع الجديد شارع المسلخ اللي هو بديل وادي النار، وجد غير لمركبة واحدة باتجاه واحد هذا الشارع. بيقول
1: حقيقة أنا تحدثت في هذا الموضوع، احنا اشتغلنا مرحلة من مراحل عمل شارع وادي النار، مرحلة أولى، هناك عدة مراحل وعدة أعمال ستكون خلال الفترة القادمة. لم نتحدث عن انتهاء الأعمال، تحدثنا عن العمل بمرحلة معينة، وهذا ما تحدثنا فيه. لم نعلن أننا أنهينا الأعمال.
0: نعم
2: يعني. يا صديقي بعد إذنك، أنتوا مشاطبين على اليمين وشمال صابين بيطون. هلأ بما أنها مرحلة واحدة لازم يكون لسه يعني ما فيش بيطون على الجنبين ومشطب الشارع.
1: نعم. هلا هاي المرحلة حتى يتم استكمالها والانتهاء من إجراءاتها التمويلية ومن إجراءاتها الموثقة في العطاء، يجب إنهاء من الأعمال الموجودة في داخل العطاء. أما موضوع البطون وفك البطون وموضوع استكمال العمل، هو أيضا ليس بالصعب على المقاولين وعلى الخطط الهندسية وعلى المهندسين إنه ينفذوا. نعم، هاي الأمور.
0: نعم، شكرا.
2: يعني مستقبلا بدكم تهدوا البطون هذا يا أستاذ؟
1: نعم. مش مشكلة، ما مش راح يكون عائق أمام تنفيذ المراحل القادمة.
2: وبالنسبة للتعرجات اللي في هذا الشارع،
1: سيكون هناك حلول بإذن الله تعالى، حلول هندسية منطقية.
2: نتمنى لك التوفيق إن شاء الله.
1: حبيب كل احترام أبو ضياء، يعطيك الصحة والعافية.
0: شكرا
1: لوجهة نظرك.
0: الله يحفظك يا رب. وهي أخونا محمد صافي أبو استمان بيقول بمسع الأستاذ إبراهيم ربيع ويعطيه ألف عافية. طيب خلينا قبل ما ننهي معك أبو محمد، يعني ربما نتحدث عن استلام المجلس البلدي الجديد في العبيدية، متى سيكون وما هي كلمتك حقيقة للمجلس البلدي المنتخب الجديد في العبيدية؟
1: اولا سيكون التسليم باذن الله يوم الاثنين حسب ترتيبنا مع وزارة الحكومة المحلي يوم الاثنين الساعه 11 صباحا باذن الله تعالى. اقول للمجلس البلدي القادم مبارك الفوز وبالتوفيق وكل الدعم، وادعو جميع ابناء المجتمع المحلي الالتفاف حول هذا المجلس. التحديات الموجوده تحديات كبيره امام البلديات بشكل كامل، وهنا نستدعي الوقوف عند مسؤولياتنا كمجتمع محلي، ونقول اننا جميعنا خلف اداره المجلس البلدي الحكيم القادم باذن الله تعالى، وباذن الله تعالى في تصاعد في العمل ونحو تطوير بلداتنا بشكل كامل، واتمنى لهم كل توفيق.
0: نعم، يعطيك ألف عافية أبو محمد رئيس بلدية العبيدية، ونتمنى أن نلتقي في لقاءات قادمة في مؤسسات أخرى وفي أماكن أخرى، فأنتم نموذج حقيقة للعمل المؤسساتي الناجح أبو محمد. يعطيكم ألف عافية يا رب.
1: شكرا لك على كلماتك الطيبة وبارك الله فيك، وشكرا لجميع أبناء المجتمع المحلي في منطقة العبيدية فردا كبيرا صغيرا، أبناء بلدتي العزيزين الغاليين علينا كلياتهم، أنا بشكرهم وبرفع القبة عليهم جميعا، وأقول أن النجاح الذي حدث في بلدية العبيدية هو نجاح جميع أبناء العبيدية وجميع الشركاء مع بلدية العبيدية، وهذا جاء من العمل كفريق في داخل منطقة العبيدية بترابط وشراكة المجتمع المحلي مع المؤسسة ومع البلدية ومع المجلس البلدي بالتفكير والتخطيط والتنفيذ. هذا العمل اللي حدث هو جاء من خالص النية الصافية الموجودة في داخل بلدة العبيدية، اللي أنا بكن كل احترام وتقدير لأبناء بلدتي العزيزين علي وعلى أعضاء المجلس البلدي وعلى فريق بلدية العبيدية، وبهديهم كل هاي الإنجازات، وبهدي لأسرى فلسطين وأسرى العبيدية وشهداء العبيدية وشهداء فلسطين هذه الإنجازات، وبقول لهم سنبقى على العهد والوفاء متى حيينا.
0: يحفظكم الله، شكرا كثير أبو محمد، يعطيكم ألف عافية.
1: الله يبارك فيك وشكرا لك.
0: شكرا كثير.

الله يغير الحال دائما وابدا. وحقيقه حلو كثير يوم تسمع عن رئيس بلديه ناجح والكل يعني الكل بمدح فيه والكل بيحكي عن انجازاته.

حابين نمسي على صديقنا علي الشيخ، الله يسعد مساك أخ عثمان، الله يعطيك العافية وربنا يحفظك. بحب أوجه التحية لسائقي العمومي لخط مراح رباح، الله يمسيهم جميعا بالخير والمحبة. زهرة اللوتس يسعد مساك أبو قصي، مساء الخير. حابين كمان نمسي على كل الأصدقاء اللي بيتابعونا من خلال هذه الإطلالة المسائية، تشد حيلها البلدية تورينا إنجازاتها. بالنسبة لبلدية زعترة الله يعطيهم كمان ألف عافية، يعني هاي الإمكانيات الموجودة. مريم أيوب مساء الخير، دكتورنا الحبيب أبو فادي الغالي الله يسعد مساك بالخير والمحبة. بشير صموري يسعد مساك غالي، كل احترام والتقدير، يسعد مساك بشير. كمان يعني بنمسي على مريم وكل الأصدقاء اللي بتابعونا من داخل الوطن وخارجه، دائما سعيدين بتواصلكم الجميل. اللي بسأل عن أرقام موال موجودة على البث المباشر، كمان على الصفحة الخاصة بحديث البلد والصفحة الرسمية أيضا لراديو موال عبر الفيسبوك. نادر الزغل أبو ضياء كلامك صحيح، يعني هذا مرحلة من الشارع، بقول الشارع لا يتسع إلا لسيارة واحدة، هذا الشارع للمسلخ.

بتأملوا كثير من البلديات وبطالبوا البلديات بس في بعض البلديات وضعها مش صعب أكثر من صعب يا أخوان ماديا، فكيف ممكن هاي البلديات تقدم خدمة؟ الله أعلم. سامي النتشي يسعد مساك فايز الوحش الله يمسيك بالخير. الدكتور معن محافظة سعيدين بتواصلكم الجميل. انت يوم تسمع عن بلدية وطالب خدمات بدك خدمات تكون يعني قريبة من المواطن، وفي بلديات اشتغلت يعني اقول لكم صراحة عملت اللي عليها. حلو كثير ان بنشاهد في بعض الناس بيرسلوا رسائل وبشكروا المجلس البلدي او المجلس القروي السابق. حلو كثير ان احنا كمان بنشاهد مثل هذه الظواهر، يعني شعبنا مش فقط بنتقد يعني البلديات والمجالس. يوم يشوفوا بلدية اشتغلت او مجلس قروي اشتغل فعلا بتسمع ناس انهم بيشكروا. يعني قبل شوي وردتنا رسالة من اخونا محمد صافي اللي بوجه له كل تحيات المحبة صديقي العزيز ابو سليمان، يعني بيقول برسالته يعطيه الف عافية لرئيس البلدية العبيدية السابق ابراهيم ربايعة. يعني شاهد ان رئيس البلدية قدم اللي عليه، قدم الشيء اللي ممكن انه ينوط برئيس البلدية. لكن يا اخوان رئيس البلدية مش فقط بضل جالس وراء المكتب يوقع على اوراق، رئيس البلدية الناجح لازم يعرف كيف ينتزع المشاريع، كيف يجيب التمويل، كيف يكون قادر على حل مشاكل المواطنين. رئيس البلدية الناجح هو اللي بيكون قريب من الناس في الشارع، هو رئيس البلدية الذي يفتح الأبواب أمام البلدية، أبواب المؤسسات الأخرى، المؤسسات المانحة، الوزارات، كيف ممكن إنه يطور من بلده. كل بلد فيها إمكانيات يا أخوان، لو رحنا على أي منطقة ممكن إنك تجد فيها إمكانيات، وممكن إنك تستغل هذه الإمكانيات وتعمل موارد للمجلس القروي أو للبلدية. يعني مش دايما تظل تعلق الوضع الاقتصادي الصعب والوضع وكذا وإشي وتمضيل الأربع سنين ما تسويش شارع، تقعد لي أربع سنين ما تسويش مشروع يليق بأهل بلدك. اليوم يجب إنك تعمل، أنت ما يعني ماش تعمل مجاني، أنت بتأخذ راتب، وبما إنك تتقاضى راتب يجب إنك تقدم شيء ملموس. قضية الأبواب المغلقة وين رئيس البلدية في اجتماعها ينسوكوا منها. رئيس البلدية هو خادم للمواطنين، يجب أن يخلي باب مكتبه مفتوح ويسمع من الناس، يقول لهم شو مشاكلكم، كيف ممكن نحل المشاكل. نصف حل المشكلة يا أخواني الاستماع إليها من قبل المسؤولين. في أمور كثيرة ممكن أنها تحل بأشياء بسيطة، مش دائما الرئيس البلدية في اجتماع أو طالع من اجتماع أو داخل على اجتماعه بتمض الأربع سنوات وبقول لك لا تكفي الإمكانيات. هذه الأربع سنوات بتروح يعني من عمر هاي البلدية. المواطنين إذا بيعرفوا رئيس المجلس القروي أو البلدي مضى على وجوده على المكتب أكثر من سنة هي السنة الأولى وما عملش أي شيء وشايفينه مش قادر يعمل أي شيء، وقولوا له يعطيك العافية، يعطيك ألف عافية وتوجه إلى بيتك مكرما، وخلينا نشوف حد قادر على خدمة المواطنين.

فلسطينية. وافتخر مساء الخير عبد عميرة، مساء الخير عبد عمرة، يسعد مساك غسان غنيمات أبو أيهم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هالأمور بتنحل، وإن شاء الله هالأمور دائما بتكون عندها حسن ظن الجميع، وإن شاء الله أن المجالس البلدية الجديدة بتكون قادرة على خدمة المواطنين. قناة كان العبرية في عنوان لها قبل قليل: عندما خرجت إسرائيل إلى حربها على إيران لم يفكر أحد إطلاقا بلبنان، لكن الحزب الذي قالوا عنه أنه ضعيف وفي الحضيض يجرنا إلى حرب نحن ببساطة لا نعرف كيف ننهيها. صحيفة معاريف: غرق الجيش الإسرائيلي في الوحل اللبناني مع الإعلانات اليومية عن قتلى وجرحى، ومع استمرار إطلاق النار على شمال البلاد بلا توقف لا يمكن أن يستمر. أخونا علي يسعد هالمساء. قادمون إلى غزة، أسطول الصمود العالمي يواصل الإبحار لكسر الحصار على قطاع غزة بمشاركة 54 قارباً وسفينة.

0: هذا شارع المسلخ باتجاه واحد.
1: اسم الأسرة بدل الواحد هي عشرة. هنحلف باسم الأسرة.
0: في لبنان وربما الأزمة اللبنانية والوضع في لبنان يلقي بظلاله على مجريات الأحداث في المنطقة، تخوفات من توسع هذه الحرب أو استمرارها لفترة طويلة. اليوم الجيش الإسرائيلي أعلن أنه شن ضربات جديدة على مواقع الحزب في أنحاء جنوب لبنان، ويأتي ذلك غداة اتفاق البلدين على تمديد وقف اطلاق النار المعلن في 17 نيسان إبريل والذي تشوبه خروقات كثيرة. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أنه بدأ بضرب بنى تحتية تابعة للحزب في عدة مناطق جنوب لبنان. هذه الصور والإنذارات العاجلة يتم نقلها. فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية ثم نعود لحديث البلد، ابقوا معنا.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: راديو موال.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: مساء الخير، مساء المحبة، مساء الأمل، دائما نرسله لكافة نشامة ونشميات الوطن الغالي الفلسطيني. مسيكم دائما بالخير والمحبة. أخونا مراد أبو عهور أبو اسماعيل، الله يسعد مساك. وسام الكويتي، يسعد مساك. كمان بالمسي على كافة الأصدقاء اللي بتابعونا على الطرقات في هذا المساء الجديد، الله يمسيكم جميعا بالخير والمحبة. سعد الدين بيرسل بتحياته للجميع، يسعد مساك سعد الدين.
1: يا محلى صفاتحية عن نغمات البيدي،
0: يعني شارع وادي النار من الشوارع السيئة، الشوارع اللي تكثر بها الحوادث، لكن هذا هو واقعنا كفلسطينيين. أبو ضياب يقول أنا بشكر بلدية العبدية على تطوير بنكيت الشارع المطل على القدس، هذا عملوه مسار للي حاب يقصر على طريق القدس يا أبو ضياء. كمان بنمسي على صديقنا ناصر، يسعد مساك ناصر، شكرا كثير. بدء تفويج حجاج فلسطين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، صور ترد من هناك. وحش مرعب يقتحم ميادين الحروب، الصين تزيل الستار عن وحشها الجديد وتكشف عن دبابة فتاكة قادرة على صيد الصواريخ الثقيلة والمسيرات بسرعة فائقة، وهي كما قلت دبابة من صناعة صينية، هي كما يسموها وحش مرعب. هذا الوحش سيتصدى أيضا للطائرات ويتصدى أيضا للصواريخ الثقيلة والمسيرات بسرعة فائقة. فهل ستقدم الصين هذه النوعية من الدبابات للولايات المتحدة الأمريكية؟ هل كانت من ضمن الصفقات العسكرية ما بين ترامب ونظيره الصيني؟ الموضوع يتعلق بكيفية تدار الأمور وكيف ستدار الأمور بين البلدين الكبيرين. أيضا على خطى لامين يامال، وهو اللاعب الفرنسي، لاعب فرنسي من أصول كاميرونية، ساشا بوي احتفل مع غلطة سراي بلقب الدوري التركي وهو يحمل العلم الفلسطيني. إلى عشاق الصيف ومن يحبون ارتفاع درجات الحرارة، لكم بشرة جميلة، تقفز الحرارة 10 درجات دفعة واحدة يوم غد الأحد، أجواء صيفية جافة وحارة بشكل لافت غدا الأحد، ديروا بالكم 10 درجات بتقفز من اليوم للغد. رئيس نقابة أصحاب الملاحم يقول أسعار الأضاحي باتت فوق قدرة المواطن، مما يمنع كثيرين من أداء شعيرة الأضحية، حيث يتراوح سعر كيلو الخروف القائم بين 48 و50 شيكل، فيما يبلغ سعر كيلو العجل القائم من 29 إلى 30 شيكل. هذا بالنسبة لأسعار الأضاحي التي قفزت، سعر كيلو الأضاحي يعني بتتحدث عن الخروف القائم رح يصل معاك من 48 إلى 50 شيكل. قديش يعني تشتري كل شيء بثمنه سيحسب عليك، وهو قائما الكيلو بخمسين شيكل. بعد الذبح طبعا تفقد الأضحية نصفها وتبقى النصف الآخر اللحوم، مما يصبح سعر الكيلو تقريبا 100 شيكل للمواطن الذي يقوم بالتضحية.

تضامنا مع الشعب الفلسطيني، النائبة الاسكتلندية الجديدة ماجي تشامبان تؤدي اليمين الدستورية داخل البرلمان وهي ترتدي الكوفية الفلسطينية. يعني بتضامنوا معنا بالعلم، بتضامنوا معنا بأمور كثيرة، يعني وإن شاء الله أنها دائما الأمور بتكون بنصابها الحقيقي بالنسبة لهذا العالم أن يصحو، إذا كان لديه صحوة لهذا العالم صاحب الضمير المثقل. اليوم العالم فقط يتضامن بالكوفية والعالم الفلسطيني، فيما الأمور على الأرض صعبة للغاية، الأمور طبعا في فلسطين.

0: كثير بنسمع عن مسميات، كثير بنسمع عن ناس يعني بحاولوا يغيروا في المجتمع الفلسطيني، لكن على أرض الواقع ما في تغيير حقيقي. التغيير الحقيقي يا أخوان ينبع من الداخل، من داخل المجتمع الفلسطيني. هذا هو التغيير الحقيقي، كيف نغير، كيف نطور، كيف نعمل، كيف يعني نوصل الرسالة الحقيقية للمواطن الفلسطيني. أيضا صور جوا وبحرا وبرا للجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب استعدادا لأي محاولة رد من الحركة بعد عملية الاغتيال الأخيرة، مع العلم أن الإسرائيليون يقولون أنهم واثقون بأن الأوضاع في غزة لن يكون هناك رد بسبب الحصار الصعب المفروض على القطاع، وأيضا الضغط الكبير الذي يفرض على الشعب الفلسطيني. صور كثيرة بما يجري في قطاع غزة. أخونا أبو محمد من رطاس، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. أم حسين عيسى، عليكم السلام ورحمة الله. خلينا هيك نتوقف مع أحوال الطرقات. كثير بعتونا بسألوا عن أحوال الطرقات وخاصة المحيطة في بيت لحم. معنا مباشرة الصديق أبو محمد عطيات المتابع لأحوال الطرقات. أبو محمد الله يمسيكم بالخير.
1: الله يمسيكم بالخير وعدد البال أبو قصي إليك وللمستمعين والمتابعين الكرام.
0: يحفظكم الله. أبو محمد كيف تبدو أحوال الطرق هذا المساء؟
1: نبدأ من محافظة بيت لحم ومدينة المعهد، مدينة السيد المسيح. بعد اللحظات حاجز النشاش خالي من جنود الاحتلال، ولكن تواجد لشرطة الاحتلال للمغادرين مع تفتيش أو فحص عشوائي للمركبات بالاتجاهين.
0: نعم.
1: راس بيت جالة سالك، عش الغراب سالك بالإضافة إلى جناتة. العروب بيت أمر مغلقات، النبي يونس مغلقات، راس الجورة مغلق، فرش الهواء أزمة ماشي بالاتجاهين، بوابة الفحص سالكة بالاتجاهين، بوابة يطا زيف سالكة، بوابة دورة بعد الأحضار كذلك سالكة، الكونتينر سالك بالاتجاهين، العزرية كثافة سير متوسطة بالاتجاهين، حاجز عيم سالك، حاجز حسمة سالك، حاجز جبع سالك، بسعور الله والبيرة مغلق بالاتجاهين، عين سينيا البلد سالك، عطار البلد وعطار البرج كلاهما سالكات، عطار بير زيت مغلقة، حاجز على بوابات دير الزير للمتوجهين باتجاه أريحة والأغوار بهذه اللحظات، مداخل ومخارج أريحة خالية من جنود الاحتلال.
0: نعم.
1: فيما يتعلق حواجز مدينة نابلس، سرة، المربعة، عورتة ودير شرف خاليات من جنود الاحتلال، عين شبلي وتياسير كلاهما سالكان بكلا الاتجاهين، حاجز عناب اتجاه طول كرم للقادمين سالك، للمغادرين حاجز وتفتيش مع كثافة سير متوسطة، بوابات جبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال وسالكة بالاتجاهين، مدخل قلقيلية الجنوبي الشرقي سالك، ومدخل سلفيت الشمال الغربي سالك. هذا ما لدينا حتى اللحظة زميل عثمان، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: دائما نتمنى السلامة للجميع. ودائما أبو محمد يعني بسألوا المواطنين عن بعض الطرق، ممكنها دائما تتغير في أي لحظة وأي دقيقة بالنسبة لواقع الطرق.
1: نعم نعم صحيح، ذكرنا في نهاية الحديث أن حتى اللحظة في كل دقيقة تتغير الطريق، من فاتحة يتم إغلاقها أو مغلقة يتم فتحها، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: دائما نتمنى السلامة للجميع ولكم أيضا طريق السلامة أبو محمد. شكرا شكرا.
1: حياكم الله.
0: الله يكون معك. شكرا كثير.
2: يا طير الطاير يا رايح عالديرين، تحميك عيوني وتسونك عيني.
0: كثير ناس بيحكوا يا أخوان عن موضوع الشكات الراجعة والمطالبات القانونية بذلك. حقيقة يعني أنتم كمواطنين وكجمهور يعني الناس انقسموا ما بين هل القانون شيء صحيح انه يتم الضغط على الناس اللي يدفعوا شيكات او الانتظار في ضغط. الو مساء الخير.
3: الو مرحبا.
0: مرحبتين.
3: قصتنا هي العاب يعني تتجدد، يعني قديمه وتتجدد.
0: نعم.
3: اول شيء يعني تاخذنيش للكلمتين الحاويات.
0: نعم.
3: الحيات عمالها تشتم ان شاء الله، وبعيد عنك الكلاب انا مش قادر اطلع الصبح لا على الشغل ولا على دكتور. ثالث شيء الدكاتره اللي مثل اليوم مضربين، طب الان الواحد بده يتعالج اللي عنده القلب كيف بده يتعالج؟
0: نعم صحيح.
3: يعني الواحد بده يسوي هذا من شان الله، بس لا تكون أنا كبدهم عشان أروح أتعلم.
0: نعم يعني توجهت اليوم وكانوا مضربين؟
3: في دكاترة والله في منهم مضربين عشان المصاري ولا الرواتب.
0: والله هي مشكلة، مشكلة حقيقية
3: يعني. وكمان عاد عن هيك بعيد عنك الحاويات، يعني بتحكي من شان الله. يعني الحاويات يعني ضباء، يعني بعيد عنك الريحة والدنيا الصيف الهسس وشغلات زي هيك، والكلاب كمان هي احنا من عاد بدنا نعيدها من الحكومة الأولانية للبلديات، واحنا بنحكي الكلاب والحاويات، الحاويات والكلاب وبعدين معهم.
0: نعم نفس القصة ونفس المواضيع بالفعل، يعني ما انحلتش ويجب ويبدو أنها لا تحل. شكرا شكرا كثير. يعني يوم الخميس كانت يعني كان حديثنا مطول عن موضوع الكلاب الضالة وكيف ممكن أن يتم حل هذا الموضوع. لفت انتباهي في أحد الأسئلة سألتها للضيفة، كديش بتكلف عنا مثلا الخطة اللي تم وضعها لعملية تعقيم الكلاب الضالة؟ بقول لك كل كلب ضال بكلفنا $100، يعني صيد الكلب ثم توجه به إلى العيادة البيطرية، عمل العملية اللازمة، الكلب يجب أن يبقى 10 أيام بعد إجراء العملية يقدم له الطعام والشراب وهي الأمور، فبيكلف $100 كل كلب. فسألت يعني قديش عندنا، بتقول حوالي 20,000، لا يعني هذا المتوسط من 20,000 بجوز عندنا لحوالي 50,000 في الضفة الغربية عدد الكلاب.

0: جمعيات الرفق بالحيوان، هل بالفعل ممكن أن يتم تطبيقه على أرض الواقع هذا الشيء؟ ما بعرف إذا عندكم حل ثاني غير الحل اللي طرحوه طبعا جماعة الرفق بالحيوان، وضرورة الحفاظ على وجود الكلاب يعني بين البيوت وفي الأماكن، مع العلم أن نحن نتحدث عن مبلغ كبير. حابين نمسي على أخونا وسيم العصب، يمسي علينا من شاورما الشمالي، يسعد مساك. ألو، مساء الخير.
1: السلام عليكم أخو أسماء.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف حالك؟
0: يحفظكم الله دائما وأبدا.
1: يا أخو أسماء، يعني إحنا صارت شغلتنا جلكم الله الكلاب.
0: نعم.
1: يعني طب إذا الدين بقول لك اللي بآذي يقتل، ليش احنا نرخيهم؟ يعني هذيك اليوم انا ضيفتك، يعني كنت مش قادر، يعني كنت احكي معها، يعني بتقول لك انه لا هم بيهجمن على الناس لان انجعنت.
0: نعم.
1: طب يعني يوم إيه؟ طب الناس كيف بدها تخلص حالها من هذول البني ادمين؟ بتقول لك ما ركضتش قدامهم. طب احنا انحرمنا من الصلاه في الفجر، صلاه الجامع، من الكلاب، لانه مش بقدرش يعني الواحد يحكي معهم. يا اخو عثمان، هذول الكلاب اللي اجلكم الله الموجوده، مش يعني هذول اسرائيل بتجيبهن بتدبهن عندنا، يا ذول كلهم مسعورات، مش بني ادم، مش حيوانات عاديه.
0: نعم، متوحشات
1: جد. يا اخو عثمان، يعني الواحد منهم يعني كبير الشكل، وبعدين يعني منظره مش طبيعي. يعني اجلكم الله الكلاب العاديه اللي بتكون متربيه في عز الخلا وفي عندنا وإشي، يعني جرت ما تحكي الكلب يعني اخسي هذا بيروح يعني، بس هذول لا، بيظلوا يتحاروا فيك وبيظلوا جسمه، دليل على انهم مش من الحيوانات الموجوده عندنا. يعني وهذا يعني انه عده ناسات صاروا شايفين يا اخو عثمان سيارات بتيجي مليانه من اسرائيل من جوا وبيكبوها عندنا في الضفه.
0: 100%.
1: طب احنا شو بدي يعني بتقول لك انه كل اجلكم الله كل كلب يعني بدي يكلف $100؟ مش
0: $100. نعم.
1: منين نجيبوا المصاري الناس؟ يعني ليش احنا من يعني الاشياء هذه يعني ما نقطع الدابر تبعها من رصيد؟ يعني كل كلب هذا يقتل.
0: تمام، يعني هاي وجهة نظر وهم عندهم وجهة نظر، وان شاء الله ان هالامور بتنحل على خير. خالتي من القاهرة،
1: ان شاء الله يا اخو عثمان. ما هو يعني زي ما تكون مثلا يعني هذا يعني كلب هذا يعني بآذي، مش ما بآذيش، يعني القطة غير والكلب غير. يعني الكلب يوم انه بده يهجم عليك شو؟ طب انا يعني شو بدي اسوي له؟ يعني بدي ارسل ساكت قدامه؟ يعني والانسان بده يشرد، ما غصب عنه بده يشرد، يعني من خوف الانسان يعتدي عليه. يعني
0: 100%.
1: طب يعني مالك الاطفال؟ يعني طب يعني من الاطفال الصغار هذا طبعا بخافوا يوم بشوفوهم وهم طالعين على المدارس، يعني الدنيا تبكى بدريه، الدنيا ساعات ساعتنا حتى مرات.
0: نعم،
1: بروح على المدارس. يعني
0: الله يغير الحال يا رب. شكرا، شكرا كثير خالتي من القعقاع.
1: ربنا يغير الحال.
0: امين يا رب. شكرا،
1: ربنا مش راح يغير حالنا.
0: شكرا، شكرا كثير، الله يكون معك. شكرا كثير.

بنمسي على جميع الأصدقاء كمان اللي بيتابعونا من كل مكان. يعني هذا كان رأي الخالة إم القعقاع يعني في موضوع الكلاب الضالة. وكما قلت عن الجمعيات حسب الحسبة اللي بنتحدث عنها يعني بيقولوا إن أجلكم الله كل كلب ضال رح يكلف حوالي $100. أي في صديقنا العزيز محمد بيقول يعطيني $50 على الكلب وأنا جاهز. يعني هاي الناس بيتحدثوا بالأمور كيف ممكن إن نعمل على التخفيف من هذه الظاهرة. يعني بدها شوية تعب وبدها شوية شغل. حابين كمان نمسي على كل الأصدقاء اللي بيتابعونا الآن على طرقات البلاد وبيبعتوا لنا كمان بصور حول الحالة المرورية. قبل شوي يعني علمنا أن معظم الطرق الآن سالكة والحمد لله، ما في طرق مغلقة، يعني كلها مفتوحة وإن شاء الله كل الأمور بتكون جيدة. حابين كمان نمسي على صديقنا العزيز الغالي الأستاذ علي العدني مدير مكتب راديو صوت فلسطين في بيت لحم، بنوجه له كل تحيات المحبة والتقدير. وكمان بنقول له يعطيك ألف ألف عافية أنت وكل الزملاء في إذاعتنا الرسمية صوت فلسطين. سوبر ماركت ظهر البصة مساء الخير، بمسي على الجميع.

وبقول يعني إنه ممكن يشارك في الحملة. عندنا متطوعين يعني قبل يومين يوم الخميس كان في عندنا متطوعين كثير قالوا إنه ممكن يساهموا في الحد من ظاهرة الكلاب الضالة. الكل بتحدث إنه يجب التعامل مع الموضوع بهدوء، لكن يا أخوان الأعداد اللي موجودة اليوم مش طبيعية. يعني في ساعات الصباح اللي بتجول في بيت صحور على الشارع الرئيسي أسراب جماعات من الكلاب الضالة في الشوارع، منطقة العبيدية، دار صلاح، العيزرية، أبو ديس، أيضا الريف الغربي، منطقة الدوحة، متحدث عن عدد كبير. يعني كيف ممكن إن يتم حل هذه القضية من خلال وضع الأقفاص، جمعها وما إلى ذلك؟ ربما بتحدثوا عن فترة هي طويلة نوعا ما لحل هذه القضية، مع العلم أن في بعض البلديات بتقوم بحل آخر لكن دون الإعلان، يعني بتقوم بالتخلص من هذه الكلاب الضالة. وإن شاء الله لما نحل الموضوع بشكل سلس وإن بنشاهد إن هذه الظاهرة خفت، مع العلم إن الكل يشعر بالرأفة والرحمة اتجاه جميع أنواع الحيوانات. أخونا محمد هذا حل مش واقعي. أخونا محمد بقول الكلاب شو بخلصنا منها وما لهنش غير الطخ، لا بدناش تصل لهي الدرجة. أبو عدي مساء الخير، كيفك أخ عثمان؟ إن شاء الله بخير. أبو عبود قعدان الله يسعد هالمساء الغالي أبو عبود، كل اللي بتابعونا. خلينا نذكر غدا الأحد إحنا مع جو غائم جزئي لا صافي، حار وجاف مغبر في معظم المناطق، رح ترتفع درجة الحرارة تقريبا 10 درجات مئوية. يعني اليوم درجة الحرارة العظمى عندنا في بيت لحم كانت تقريبا 22 درجة مئوية أو 21 درجة مئوية، غدا رح نتحدث عن 31 درجة مئوية، يعني ارتفاع واضح وخط أحمر لعشاق الصيف واللي حابين السباحة، غدا جو مناسب للسباحة. الاثنين يبقى الجو يعني حار لكن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، الثلاثاء يبقى الجو حار وفي عندنا انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتعود يوم الأربعاء درجات الحرارة مثل اليوم، يعني بيكون في انخفاض على درجات الحرارة وهيك أجواء لطيفة نوعا ما.

0: بعد حرب إيران واعتقال مادورو، أضخم حاملة طائرات أمريكية تعود لديارها. حيث عادت حاملة الطائرات الأمريكية USS جيرالد فورد اليوم إلى منهائها الرئيسي في الولايات المتحدة بعد اختتام أطول مهمة انتشار عمليات لأسطول واشنطن منذ نهاية حرب فيتنام، والتي استمرت قرابة 11 شهرا متواصلة في عرض البحر. وشكلت حاملة الطائرات الأحدث والأضخم في سلاح البحرية الأمريكية، والتي تبلغ قيمتها الاستراتيجية نحو 13 مليار دولار، الركيزة الأساسية لتنفيذ الأهداف العسكرية الخارجية لإدارة الرئيس ترامب، حيث شاركت طائراتها بشكل مباشر في عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق في منطقة الكاريبي مطلع كانون الثاني الماضي. وعلى صعيد المواجهة الإقليمية، مثلت الحاملة منصة هجومية رئيسية خلال الحرب الأخيرة ضد طهران، حيث تولت إطلاق موجات متتالية من الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة لضرب أهداف العمق الإيراني، مستفيدة من نظام المنجنيق الإلكتروني المتطور الذي تنفرد به عن بقية القطع البحرية الأمريكية. فقط يفكرون في السلاح وكيف تطوير السلاح في الولايات المتحدة. إسرائيل يعني تتحدث عن استهداف مواقع لحزب الله في جنوب لبنان، وعشرات المستوطنين يقتحمون حي بطن الهوى في سلوان. هجمات إلكترونية على أنظمة وقود أمريكية، ودبابات وآليات عسكرية إسرائيلية تتوغل داخل القنيطرة السورية. وأخيرا، أمريكا تدرس طلبا إسرائيليا لتحويل أموال المقاصة لمجلس السلام بغزة بدلا من السلطة الفلسطينية. هذا كل ما لدينا ضمن حديث البلد لهذا المساء. نشكر لكم متابعتكم، نشكر لكم حسن الإصغاء، نتمنى لكم ليلة لطيفة وهادئة وباردة نوعا ما. ارفعوا رؤوسكم دوما وابتسموا، فأنتم فلسطينيون. لا تفكروا كثيرا في القادم، فالقادم كله بيد الله. عيشوا دائما اللحظة، ودائما قولوا يا رب، ودائما قولوا يا الله، الله يغير الحال للأفضل، قولوا آمين. تفاءلوا دوما بالخير تجدوه. تحيات المحبة دائما ننقلها للجميع. شكرا للزملاء بهندسة الصوت، يعطيكم ألف عافية. دائما قبل أن نفترق نذكر بنقطتين أساسيتين. النقطة الأولى، لكل السائقين على الطرقات توخي الحيطة والحذر، السرعة الزائدة التجاوز الخاطئ سبب مباشر لحوادث السير القاتلة. تذكروا دائما هناك من ينتظركم في بيوتكم. والنقطة الثانية، دائما بشروا ولا تنفروا، ابتعدوا دائما عن المتشائمين، عن أصحاب الأخبار المشكوك بها الذين دائما يخوفون ويرهبون ودائما يبشرون بالسوء. ابتعدوا عن هؤلاء وكونوا دائما مع الناس المؤمنين المتفائلين بالخير والسلام. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين. من حقك تحكي.
4: إذا ما أجد المي لألف كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص صفحت كل منهم.
3: من حقك تشكي.
5: دورونا والله بسكر جني وحياتي أولادي بسكر جني. كل انفجار وطلع.
3: أنت مواطن في هالبلد.
6: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة قلت له في أول واحد، وأنا بعرف أكبر قصاي أنت يعني تحس إنك حس لو عقبها ركبتك.
3: لكن وين المسؤول؟
5: وعد تقول السلطة سيدي بنزل تكون نشارة يا سيدي العزيز، وعد نستعمل مية برنامج تكون نشارة يا سيدي العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيدي العزيز، أنا تدمرت وأنا أدفع ضريبة يا سيدي العزيز.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
7: أنا بشكركم كثير على الراديو يعني بصراحة، حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارف أنت كبير على القاعدة فيكم.
9: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
3: راديو موال.
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والصياغة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: راديو موال.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: بما أن الناس من لغة واحدة، فلم تكن أمامهم أي حواجز تمنعهم من التوحد. نعم، نرى اليوم طبيعة الإنسان الفاسد حقا، ولا يمكن لله أن يتغاضى عن هذا التمرد، بل يضع العائق أمام نوايا الناس في بابل. وإذا نزل الله ليرى ما يبنيه الإنسان، فلا يكون ذلك ليشدد، بل ليدمر.
3: مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا. ها لقاء جديد يجمعنا في هذا اليوم في برنامج كنوز الحكمة، ودعاء جديد أرفعه إلى العلي القدير أن يجعل لهذا اللقاء فائدة في حياتنا الشخصية تثمر ما هو للخير والبنيان.

كتب أحد القراء في صحيفة بريطانية تصدر أسبوعيا يقول إنه لا يتذكر أي مواعظ من التي ألقيت في الكنيسة، وهذا ما كتبه بالحرف الواحد: منذ 30 عاما وأنا أرتاد الكنيسة أسبوعيا وسمعت ما لا يقل عن 3000 عظة، لكن ما أستغربه أنني لا أذكر عظة واحدة منها. اطلع عدد كبير على تساؤل هذا الرجل، لكن واحدا من القراء أرسل رده عبر صفحات نفس الصحيفة وقال في مجال رده ما يلي: أنا متزوج منذ 30 سنة، وفي خلال هذا الوقت تناولت ما مجموعه 32,850 وجبة، ومعظم هذه كانت زوجتي قد أعدتها، واكتشفت أيضا فجأة أنني لا أستطيع أن أتذكر طريقة إعداد وجبة واحدة منها، غير أنني استفدت جسمانيا منها، ولولاها لمت جوعا منذ أمد بعيد. أنا لا أعرف مستمعي منذ متى وأنت تتابع الدروس معنا في كلمة الله وتتذكر ما سمعته حتى الآن، ولكن أرجو شيئا واحدا، أن تكون استفدت منها وشعرت بكفاية روحية لكي لا تموت جوعا، فكلمة الله هي غذاء الأرواح الحقيقي.

0: والآن مع فقرة جديدة من كلمة الله في سفر التكوين فأمتع الأوقات.
1: مرحبا بكم يا أحبة مشواري الأعزاء، أنتم الآن بصحبة سهيل موسى في حلقة جديدة من كنوز الحكمة، ونشكر الرب على هذه الدراسة التي تعب في إعدادها أصلا دكتور فيرنون ماجي، وما أنا إلا صوت ينقلها إليكم باللغة العربية. في لقائنا الذي يتجدد 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة، نحن لا نزال ندرس معا سفر التكوين، السفر الأول من الكتاب المقدس. بدأنا نتحدث المرة الماضية عن برج بابل، ذلك النظام الذي يرتفع ضد الله، وذلك بعد أن رأينا سقطة نوح واللعنة التي حلت في كنعان ابن حام، كما وتطرقنا إلى مواليد أبناء نوح وانتشار شعوب الأرض.
2: قلنا مستمعي أن اسم بابل، سواء المعبر عنه هنا في مدينة بابل أو في نظام بابل في سفر الرؤيا، قد اشتهر بالعداء ضد الله وشعب الله. فكلما أقام الله لنفسه جماعة لتكون له شاهدة أمينة على الأرض، أقام الشيطان له بابل لإفساد تلك الشهادة. وإذا دعا الله اسمه على مدينة في الأرض، ظهرت في الحال بابل، وكانت لغة واحدة تحكم المجموعة البشرية لفترة من الزمن. قال الله لنوح: أثمروا واكثروا وتوالدوا في الأرض، ولكن الناس تجاوزوا مشيئة الله وتكتلوا في أرض شنعار التي هي وادي دجلة والفرات. لم تكن هناك أي حجارة في تلك المنطقة، لذلك فإنهم صنعوا الحجارة من اللبن والحمر، وقالوا: هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء، ونصنع لأنفسنا اسما لئلا نتبدد على وجه كل الأرض. كان بابل عبارة عن زكورة، أي هيكل هرمي الشكل مؤلف من عدة طوابق، وهناك الكثير من الآثار الباقية لمثل هذه الأهرامات. وفي معظم الأحيان كانوا يبنون مذبحا في أعلى الهرم، يقدمون عليه ذبائح بشرية لا سيما الأطفال. في زمن بنائه كان برج بابل يمثل تمرد الإنسان على الله، ومن الواضح أن نمرود هو الذي كان وراء ذلك، هو الذي بنى مدينة بابل، ومن الأرجح أنه بنى أيضا البرج. لقد أراد أن يحقق أطماعه بتكوين إمبراطورية معادية لله، ولتحقيق ذلك احتاج إلى مركز وحدة كما نرى هنا، إلى عاصمة يجمع فيها الكل، فبنى مدينة بابل. كما احتاج إلى الحشد وإثارة الحماسة الجماعية، احتاج إلى شيء يبعث فيهم التشجيع، إلى نصب يلمهم، فبنى برج بابل. هلما نبني، عبارة مليئة بالتحدي ضد الله، نصنع لأنفسنا اسما. لم يبنى برج بابل ليكون ملجأ في أزمنة الضيق كالفيضانات، لكنه نم عن موقف متكبر متمرد على الله. لقد طلب الله من الإنسان أن يملأ الأرض، أن ينتشر فيها، أما الإنسان فأراد أن يتجمع في بقعة واحدة مخالفا إرادة الله. كما كان برج بابل رمزا دينيا، لقد عبدوا المخلوق دون الخالق، كانوا يذبحون الذبائح ويعبدون الشمس والقمر والنجوم، لقد تركوا الله.
1: لاحظ الآن ماذا كان رد فعل الله على برج بابل. أرجو يا أخت ميسون أن تقرأ لنا من الأصحاح 11 من العدد 5 وحتى 10.
0: فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهما، وقال الرب: هو ذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم، وهذا ابتداؤهم بالعمل، والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه. هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض، فكفوا عن بنيان المدينة، لذلك دعي اسمها بابل، لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض، ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض. هذه مواليد سام، لما كان سام ابن 100 سنة ولد أرفكشاد بعد الطوفان بسنتين.
2: والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه، أمر مدهش حقا. بما أن الناس كانوا من لغة واحدة فلم تكن أمامهم أي حواجز تمنعهم من التوحد. هنا نرى طبيعة الإنسان الفاسد حقا، ولا يمكن لله أن يتغاضى عن هذا التمرد، بل يضع العائق أمام نوايا الناس في بابل. وإذا نزل الله ليرى ما يبنيه الإنسان فلا يكون ذلك ليشدد بل ليدمر، وتلك هي نهاية كل تجمع بشري ضد الله. كان هذا ضروريا لأن للإنسان قدرات هائلة، فقد استطاع أن يصعد إلى القمر وأن يركب الهواء بالطيارات، وأنا ما زلت مندهشا كيف يمكنني أن أستقل الطائرة على ارتفاع 1000 أقدام وأتحرك فيها وآكل فيها وأنتقل بواسطتها عبر القارات. فعلا الإنسان مخلوق هائل. لاحظ مستمعي ماذا عمل الله. هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض، فكفوا عن بنيان المدينة، لذلك دعي اسمها بابل، لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض. ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض. هل الإنسان الآن يتبدد على وجه الأرض وينتشر فيها؟ كانوا متحدين في ثورتهم، أما الآن فهم لا يفهمون بعضهم بعضا. فعلا حاجز اللغة يشكل سورا أعلى من أسوار الصين أو حتى سور برلين. اللغة تفصل الناس بشكل هائل. هناك من يعتقد أن اللغات تطورت بشكل تدريجي، ولكن واضح هنا أن الله هو الذي بلبل الألسنة فصنع اللغات. أصبحوا لا يفهمون على بعض فتوقف مشروع البناء وذهب كل واحد في طريقه. إنها معجزة في الكلام ومعجزة في السمع. دعني مستمعي أسألك السؤال التالي لو أذنت لي: هل كانت هذه البلبلة لعنة مخفية على الجنس البشري أم أنها كانت بركة؟ بالنسبة لمقاصد الله كانت بركة، أما بالنسبة لبعد الإنسان عن الله فقد كانت بمثابة دينونة. وقد ظل الإنسان منفصلا عن أخيه الإنسان عبر العصور إلى أن جاء الراديو والتلفزيون وسائر وسائل الإعلام التي كسرت الحواجز بين الشعوب. وتذكر يا أخي أنه مهما حاول الإنسان أن يتحد ويتكاتف في جهوده فلا بد من دينونة أخرى أعظم آتية على الجنس البشري. هناك حادثة أخرى في الكتاب تحكي عن انتشار اللغات، وهي حلول الروح القدس يوم 50 على تلاميذ المسيح. إنها مباينة بين مشروع يصنعه الإنسان ويفشل وبين صنيع الرب الكامل. لقد نزل روح الله من السماء ليشهد لعمل المسيح العظيم الذي تم في الصليب، وقد أعطى الرسل نعمة تبليغ رسالة الإنجيل إلى كل الناس في كافة لغاتهم التي يفهمونها. كأن النعمة بذلك تهدم الحواجز التي أقامها الإنسان في كبريائه لكي يتسنى لكل واحد أن يسمع ويفهم بشارة الخلاص وعظائم الله. لم يتكلموا بلغات غير مفهومة، بل كانت مفهومة ومعروفة عند سامعيها. كان يوم 50 الرد على برج بابل. في بابل رأينا تفريقا، أما هنا فإن الله يجمعهم بكيفية لا يمكن بعدها أن يتفرقوا، بأن يصنع لهم اسما ومركزا يبقى إلى الأبد، وأن يبني لهم مدينة وبرجا لا يصل فقط إلى السماء بل أن أساسه في السماء. لقد أراد الله أن يجمعهم حول شخص المسيح المقام من الأموات. تجمع البشر في بابل كانت نهايته البلبلة والخراب، أما تجمع الله بالروح القدس فنهايته المجد. الأولى هدفها رفع شأن الإنسان، والثانية غرضها المسيح. في يوم الخمسين أتى الله بالإنجيل إلى الناس في لغتهم الخاصة ليفهموه ويقبلوه، واليوم نجد أن الكتاب المقدس قد وصل إلى كل مكان وفي معظم لغات العالم أكثر من أي كتاب آخر، وهو ما زال يترجم إلى لغات ولهجات حتى هذه الساعة. الإنجيل هو لكل الناس، والهدف من التكلم بألسنة ولغات كان ليعرف الناس أن الله قد أجاب على برج بابل. لقد أعد الخلاص، وما على الإنسان إلا أن يقبل هذا الخلاص بدون أي جهد منه. بإمكانه أن يستمع إلى رسالة الله ويقبلها. الإنجيل لك يا صديقي، مهما كانت اللغة التي تتكلم بها، إنه لكل الأمم الذين سيتجمعون في النهاية في حضرة الله. هذا ما يقوله يوحنا الرائي: جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده، من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة، واقفون أمام العرش.
1: والآن نأتي إلى نسل سام الذي سنستمر معه عبر العهد القديم. هذه مواليد سام لما كان سام ابن 100 سنة، ولد أرفكشاد بعد الطوفان بسنتين، ونسل سام نقرأ عنه في الأعداد اللاحقة. هل تذكر مستمعي سلسلة الأنساب في الأصحاح الخامس من سفر تأملنا؟ لقد كانت رائحة الموت تفوح منها، حيث قرأنا في آخر كل حياة ومات، ولكن هذه الرائحة لا تخترق القائمة في الأصحاح 11. هنا نرى خط مسار البركة، ومن هنا نقرأ عن نسل هذا الخط في تعاقب متصل حتى إبراهيم، وعن السنوات التي عاشها دون ذكر للموت. تتابع لنا ميسون القراءة ابتداء من الآية 24 وحتى نهاية الأصحاح 11.
0: وعاش نحور 29 سنة وولد تارح. وعاش نحور بعدما ولد تارح 119 سنة وولد بنين وبنات. وعاش تارح 70 سنة وولد أبرام وناحور وهاران. وهذه مواليد تارح: ولد تارح أبرام وناحور وهاران، وولد هاران لوطا. ومات هاران قبل تارح أبيه.

0: عندها ولد. وأخذ تارح أبرام ابنه ولوطا بن هاران ابن ابنه وسارايا كنته امرأة أبرام ابنه، فخرجوا معا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان، فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك. وكانت أيام تارح 205 سنين، ومات تارح في حاران.
1: سنتتبع نسل تارح والآن سترى لماذا. وعاش تارح 70 سنة وولد أبرام ونحور وهاران. الذي يهمنا هنا هو أبرام الذي عرف فيما بعد بإبراهيم حتى نصل إلى صليب المسيح. مع أنه الأصغر في الولادة إلا أنه ذكر أولا لأنه الأعظم، فهو رجل الإيمان ومستودع مواعيد الله، والذي في نسله يتبارك جميع أمم الأرض. لذلك قدم أبرام على أخويه. ما سبق ورأيناه مستمعي كان حتى يبين الله للإنسان أنه في خطية. رأينا في قصة قايين وهابيل أن قايين لم يعترف بكونه خاطئا، فيه نرى تصويرا للكبرياء.
2: وفي الطوفان رأينا خطية الجسد، كان الناس منغمسين في العنف وكانت كل أفكارهم شريرة، صموا آذانهم عن دعوة الله وماتوا عنه في الذنوب والخطايا، مع أن الله قدم لهم دعوته من خلال نوح، لكنهم رفضوها وظلوا في خطاياهم، خطايا الجسد. ثم في برج بابل نرى خطية الإرادة والتمرد على الله. صديقي المستمع، هل لديك برج بابل الخاص بك الذي بنيته بنفسك؟ هل أنت متمرد على الله وإرادته؟ أرجو أن تكون مع الله وليس ضد الله. يقول: فخرجوا معا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان، فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك. وكانت أيام تارح 205 سنين، ومات تارح في حاران. هذا الجزء الصغير من التاريخ ليبين لنا أننا سنتتبع نسل إبراهيم، والذي تبدأ قصته في الأصحاح 12. في نهاية هذا الأصحاح 11 تبدأ نقطة تحول هائلة في سفر التكوين. فكما قلنا، فإن الأصحاحات من الأول إلى 11 تكون حقبة زمنية تزيد عن 2000 سنة، أما من الأصحاح 12 وحتى 50 فهي فترة مدتها 350 سنة فقط. في القسم الأول رأينا الخليقة، السقوط، الطوفان، وبرج بابل في حقبة زمنية طويلة. ويفتتح الأصحاح 12 القسم الثاني من سفر التكوين الذي يستمر حتى نهاية السفر. الجو العام هنا مختلف عما سبق، كما أن الزمن يمر ببطء أكثر تماما، كما هي مسيرتنا خلال السنوات القادمة في دراستنا لكلمة الله. أرجو من أعماق قلبي يا صديقي أن نمضي معا وقتا مفيدا وممتعا أيضا.
1: في هذا القسم ننتقل من الأحداث إلى الشخصيات. ربما لم تكن كل الشخصيات عظيمة، ولكنها كانت هامة جدا. وبالتحديد يوجد 4 شخصيات هامة في هذا القسم سنتحدث عنها. الشخصية الأولى التي سنطيل الحديث عنها هي إبراهيم. عندما اختار الله إبراهيم، اختار رجل إيمان. كان إبراهيم واحدا من أعظم الرجال الذين عاشوا على وجه الأرض. ترى كيف نقيس الرجال العظماء اليوم؟ أولا يجب أن يكون الرجل معروفا ومشهورا، وكان إبراهيم كذلك، لربما كان أشهر رجال العالم. حتى في عصر الاتصالات هذا لربما سمع الناس عن إبراهيم أكثر من أي رجل آخر. والديانات الرئيسية 3 ترجع إلى إبراهيم. إبراهيم كان رجلا مشهورا، رجلا عظيما. السمة الثانية المتوفرة في الرجل العظيم هي شخصيته الرفيعة وكرمه. هل تتخيل شخصا أكثر كرما من إبراهيم؟ عندما رجع هو وابن أخيه إلى أرض فلسطين، أعطى لوط حرية الاختيار للأرض التي يحب، وارتضى

0: إبراهيم بما بقي له. هل تعتقد أنه يوجد رجل أعمال يعمل مثل إبراهيم اليوم؟ الناس لا يقومون بذلك حتى في الكنائس، كم بالحري في عالم التجارة. لا تتصور مدى كرم إبراهيم مع ملكي سدوم وعمورة، فقد رفض أن يأخذ منهم أي شيء لأنه كان مكتفيا بالله، وعندما زاره الضيوف السماويون لم يتوانى عن استضافتهم كما يليق بكل كرم. ثالثا، على الرجل العظيم أن يعيش في فترة زمنية هامة وخطرة. يجب أن يلتقي الرجل العظيم بالوقت المناسب على مفترق طرق الحياة، وكان هذا واضحا في حياة إبراهيم. أعتقد أن العالم سيوافقني على النقاط الثلاث السابقة بالنسبة لإبراهيم، ولكنه سيعترض على السمة الرابعة في هذا الرجل العظيم، وهي أنه رجل إيمان. أظن أن معظم عظماء هذا الدهر كان لديهم شيء يتمسكون به ويؤمنون به. قال الله أن إبراهيم كان رجل إيمان، والكتاب المقدس يشهد بذلك. يقول بولس: فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا. إلى ما قبل إبراهيم كان الله يتعامل مع الأشخاص على أساس مبدأ النعمة، ولكن بشكل مكتوم. والآن من إبراهيم فإن الله يكشف عن هذا المبدأ ويعطي دعوة صريحة واضحة لإبراهيم، ويرسل الوعد كمبدأ للتعامل. سأعود قليلا إلى القسم الأخير من الإصحاح الحادي عشر. وأخذ تارح أبرام ابنه ولوطا ابن هاران ابن ابنه وسراي كنته امرأة أبرام ابنه، فخرجوا معا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان، فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك. إن إيمان إبراهيم أنشأ نهضة روحية في عائلة تارح. هكذا إيمان المؤمن ينشئ تأثيرا في عائلته وفي من هم حوله. ولكن تارح تعوق في حاران التي تعني تأجيل، وهذا حال دون خضوع إبراهيم الكلي لدعوة الله، لأن الدعوة كانت أن يذهب إلى كنعان لا أن يسكن في حاران. ولكن لما انحل رباط الصلة الجسدية بموت أبيه أطاع إبراهيم دون تردد. من المهم يا صديقي أن نعرف إلى أين نحن مدعوون قبل أن نتحرك. لو كانت نفس إبراهيم مقتنعة تماما بحقيقة دعوة الله أنها كانت إلى كنعان التي فيها ميراثه، لما تأخر لحظة في حاران. وهكذا الحال معنا، فلو فهمنا أن وطننا ونصيبنا وميراثنا جميعها هي فوق، لما كنا نتقاعس في الطريق أو نطلب لنا اسما ونصيبا وكنزا على الأرض. لقد كانت دعوة إبراهيم إلى كنعان، وما كان قصد الله أن يتخلف في حاران. لا يخبرنا الوحي كم من الزمن لبث إبراهيم في حاران، إلا أن الله قد تأنى على عبده إلى أن تحرر من صلة القرابة الطبيعية فأطاع. وفي مدة إقامته في حاران لم يظهر الرب لإبراهيم ولم يكلمه ولا مرة، لأن الله كان ينتظر منه أن يسلك حسب إرادته ليعلن له نورا جديدا وخطوة جديدة. كان على إبراهيم أن يترك حاران والتأجيل ويذهب إلى مكان إرادة الله حتى يكشف له الله الخطوة الثانية. وسنتابع في الحلقة القادمة كيف اتخذ إبراهيم خطوة طاعة كثمرة للإيمان وذهب إلى أرض كنعان. لذا توعد معي لنستكمل حديثنا، وحتى ذلك الحين أستودعك الله صديقي المستمع.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com PBS من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: راديو موال 101.7 اف ام.
1: وراك وراك مش عارف.